لم بصر لا فرمشان ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب. كفرت بوجودي

卒。وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطيب يا رب صرت اشكيله من الأرض.

مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب، بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار. قلت لها بطل خليني بالبيت، قالت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح أعشق لا رح أحب،

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: حظك على الهوى.
1: الشمس تشرق ببهائها في برج الجوزاء المتألق لتمنحنا حيوية التواصل، بينما يلتقي القمر والمريخ في برج الثور ليعطينا طاقة مادية جبارة وعزيمة صلبة. وفي الجانب الآخر تجتمع كواكب الزهرة والمشتري وعطارد في ضيافة برج السرطان العاطفي لتغمر قلوبنا بالدفء والأمل. هذا المزيج الفريد بين الأرض والهواء والماء في سماء اليوم يرسم ملامح نهاركم ويحرك بوصلة خياراتكم، فدعونا نكتشف معاً كيف تؤثر طاقات هذه الكواكب في أبراجكم لهذا اليوم. برج الحمل. يتواجد زحل ونبتون في برجك، مما يضعك أمام بعض التحديات والمسؤوليات التي تتطلب حكمة وصبراً. لا تتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، واجعل الهدوء سلاحك لمواجهة أي ضغوطات عابرة. برج الثور. يوم استثنائي بامتياز. القمر والمريخ يلتقيان في برجك ليمنحك طاقة نارية قوية وشجاعة لا حدود لها. هذا هو الوقت المثالي لإنجاز المشاريع المؤجلة وإثبات حضورك، لكن أحذر من العصبية الزائدة مع المقربين. برج الجوزاء. الشمس تشرق في بيتكم وتمنحكم سحراً وجاذبية لا تقاوم. نهار الجمعة يحمل لكم فرصاً للتواصل الفعال والأفكار الإبداعية. أنتم نجم السهرة اليوم، فاستمتعوا بأوقاتكم. برج السرطان. تجمع كوكبي رائع في برجكم اليوم، حيث يلتقي عطارد، الزهرة والمشتري. هذا يمنحكم فيضاً من العاطفة، الحظ والقدرة على التعبير عن مشاعركم بطلاقة. يوم ممتاز للمصالحات واللقاءات العائلية الدافئة والفرص المالية المفاجئة. برج الأسد. تأثيرات الشمس في الجوزاء تفتح أمامكم آفاقاً واسعة لبناء علاقات وصداقات جديدة. نهار الجمعة يدعوكم للخروج من قوقعتكم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية. حضوركم طاغٍ والكل يبحث عن رفقتكم اليوم. برج العذراء. تشعرون ببعض الضغوط العملية أو الدراسية بسبب المواقع الفلكية المعاكسة، لكن تنظيمكم المعهود هو مفتاح نجاحكم اليوم. ركزوا على أولوياتكم ولا تشتتوا طاقتكم في تفاصيل غير مهمة. المساء يحمل لكم انفراجة مريحة. برج الميزان. يوم مشرق يحمل لكم طاقة إيجابية ورغبة في السفر أو تعلم شيء جديد. الأجواء الفلكية تدعم خياراتكم وتمنحكم توازناً نفسياً كنتم بحاجة إليه. استغلوا نهار الجمعة في التخطيط للمستقبل والاستمتاع بالهدوء. برج العقرب. التركيز اليوم ينصب على الشؤون المالية المشتركة أو المعاملات الإدارية. قد تجدون حلولاً لمسائل كانت عالقة بفضل ذكائكم الحاد. عاطفياً تحتاجون إلى تقديم بعض التنازلات لتبديد سوء التفاهم مع الشريك. برج القوس. وجود ليليث أو القمر الأسود في برجكم قد يثير بعض الهواجس أو الرغبة في التمرد. حاولوا ألا تقعوا في فخ الاستفزاز، وركزوا طاقتكم على الأمور الإيجابية. تذكروا أن المرونة هي مفتاح نجاح علاقاتكم اليوم. برج الجدي. تواجد كوكب بلوتو في زاوية برج الدلو المجاورة يغير من طريقة تفكيركم المالي. اليوم يتطلب منكم بذل مجهود إضافي في العمل أو في تنظيم حياتكم الصحية. لا تهملوا راحتكم وخذوا قسطاً من الاسترخاء في هذا اليوم المبارك. برج الدلو. بلوتو يتراجع في برجكم، مما يدفعكم لإعادة تقييم بعض القرارات الشخصية. لحسن الحظ، الشمس في الجوزاء تدعمكم وتضفي أجواء من المرح والتسلية على يومكم. يوم ممتاز لممارسة الهوايات والتقرب من الأطفال أو الأحباب. برج الحوت. وجود العقدة الشمالية راهو بالقرب من برجكم يضعكم في بؤرة الاهتمام والتطور الروحي والشخصي. قد تشعرون ببعض الحنين أو الرغبة بالبقاء بالمنزل مع العائلة بفضل تأثيرات كواكب السرطان. استمعوا لقلبكم وحدسكم اليوم، فإنه لا يخطئ.
0: حظك على الهوى.
2: ذكريات حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك

نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 12 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للسادس والعشرين من شهر ذو الحجة 1447 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10. أنا وياك ومنتقاسم هالفترة، منحكي كل شيء بدنا إياه، كل شيء رصدناه بسقف الحرية العالي من ضمن دعم الدولة اللبنانية. أكيد سقف الحرية مش سقف عمالي للخارج، العمالة لأرزة لبنان، العمالة للشرعية اللبنانية. نحن عملاء الوطن ومنفتخر، عملاء الوطن ونفتخر. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. رصدنا أشياء كثيرة، عنا أغاني، عنا رصد، عنا مقابلات كمان بإذاعات، وب مثل ما رصدنا امبارح بزميلتنا الإذاعة مقابلة كلود قواس مدير إذاعة جبل لبنان، كان ضيف الإذاعة الشقيقة أغاني أغاني، وحكي عن مهرجانات أعياد بيروت والتفاؤل القوي كتير بوطننا لبنان. بدنا نضل متفائلين أكيد لحتى نهزم الشر والأشرار وعصابة الأشرار الإيرانية العميلة. بدنا نلتف حول بعضنا، نلتف حول الشرعية، حول رئاسة الجمهورية، حول رئاسة الحكومة، حول الوزراء نضاف بهالوطن لحتى نربح الوطن. وبدنا نربحه منهم لهالزعران والبلا أخلاق وعصبة الأشرار، آخر عصبة أشرار إيرانية فارسية. إن شاء الله تكون آخر عصابة بتحاول تستولي على لبنان من بعد ما الفلسطينيين حاولوا بال 1975، ودايما عم نردن، عم نردن وعم نوعيهن، عم ياكلوا الكف ويوعوا. طريق فلسطين تمر في جونية، طرقناهن الكف وعيناهن، بس أكيد تدمر وطننا لبنان بهالحرب هيدي معهم. وهلأ كمان ديجا دمروا وطننا لبنان عصابة الأشرار التابعة لإيران. على كل نيات لنبدأ سويا أنا وياكم بأغنية الأولديز اللي اخترت لكم إياها، ومثل ما قلت لكم ابتداء من هاللحظة مش تتصلوا رسائل صوتية أو مكتوبة 03-444-037. ذكريات حياتنا بتصير مجموعة من الذكريات بالأول وبالآخر، كل واحد منا. أنتوا هلأ الشباب اللي عم تسمعوني رايحين على أشغالكم، رجعين من أشغالكم، الله يعطيكم العافية. كل الأعمار وكل الفئات منبلش منصير نراكم ذكريات. يعني أنا مثلا ركمت ذكريات مع فنانين، مع موسيقيين، مع سياسيين، مع عسكريين، مع ناس كتار، مجتمعيين، محامين، قضاة، كل شيء. يعني هلأ إذا بتذكر كل شخص كيف تعرفت عليه، والمهم المعاملة المستمرة. يعني مع الصديق المهم نضل على طول باستمرار ناخد خاطره بكل شيء، ونحترمه، نحترم بعضنا، نحترم مقامات بعضنا، ونكمل الحياة سوا. وبتصير الحياة مجموعة ذكريات. شارل أزنافوريان المطرب الفرنسي الأرمني الأصل، ونو جوني ريان أوبليي، ما بننسى. وفي غنية تانية كمان بنسمعها اليوم أو التنين، On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Non, non, non, non, non, pas du tout. Je n'ai rien oublié. Bonjour, Charles.

0: الله شارل أزنافوريان والصوت الحلو والكلام والشانسون تاكست اللي كان يغني لنا إياهن ورح يضل يغني لنا إياهن للأبد هو وكل المحبين اللي سبقونا زياد الرحباني وديع الصافي زكي نصيف نصري شمس الدين كل اللي سبقونا بيغنوا لنا ومنحبونا صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 مستمع بعت لي مخالفات صباح الخير خي جوني هاي على طريق شويفات مفرق صحر شويفات بتمنى من البلدية تلاقي حل لهالفنات وشكرا لألك مش مقصرة بلدية شويفات يا شباب كسروا كل شي فيه مخالفات وهيدي شغلة فيها تحدي أمني واجتماعي على كل بعت لي الصور مع رسالة صوتية بنبعتها أكيد لبلدية شويفات الناشطة بحماية أهل البلدة وزوروا كلكم صفحة بلدية مدينة شويفات على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بالعربي بتكتبوا بلدية مدينة الشويفات وبالإنجليزي شويفات مونيسيباليتي هلأ بعضهم حاطينها من 12 ساعة يعني مبارح كمان لليوم الثاني على التوالي استمرت هالحملة خلينا نسمع ب 24 ثانية معبرة كيف عم بيكسروا هالمخالفات المتعدية على الطرقات العامة وعلى الأملاك العامة يلا نسمع سوا والله يعطيهم ألف عافية بلدية مدينة شويفات الجرافات في أحد الأشخاص شيخ معمم من طائف الشيعي الكريم ولكن هالشيخ في عليه علامات استفهام مبارح صار عم يتعرض للقوى الأمنية وعم يتعرض للضابط آمر فصيلة شويفات الله يعطيه العافية هو وعناصره مع كمان شرطة بلدية مدينة شويفات فمن هالمنطلق هيدا الله يعطيهم العافية مثل ما قلنا شغل رائع جدا عم تقوم فيه القوى الأمنية وبلدية الشويفات بخدمة وطن لبنان بخدمة أهلنا بشويفات برافو رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي سيد نضال الجردي خلينا نرجع نسمع عن حملة إزالة التعديات هيدا تقرير لتلفزيون جديد بنوقف الموسيقى وبنسمع لأنه الإنجازات بدنا دايما نضل نضوي عليها بكل البلدات وبكل المدن ومنهم وعلى رؤوس الأشهاد بلدية مدينة شويفات الناشطة بخدمة وطن لبنان
1: حملة إزالة التعديات تنطلق في الشويفات
2: في خطوة تهدف إلى تنظيم مدينة شويفات والحفاظ على السلامة العامة أطلقت بلدية شويفات حملة واسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة وعلى جوانب الطرقات وانطلقت أعمال الحملة من منطقة خلدة على أن تستكمل تدريجيا باتجاه كفر شيمة وتستمر على مدى 4 أيام
3: اليوم بلدية شويفات من سنة بيعطي كتب لوزير الداخلية ومحافظ جبل لبنان وقائم محميت علي بإزالة التعديات عن الطرقات العامة وخاصة عن الأرصفة وأمام الأرصفة بس اليوم ارتقوا السلطات أنه بظل وجود حوالي 100,000 نازح بشويفات و10,000 سيارة زيادة صار الموضوع أصعب اليوم ومفروض نقوم فيها الحملة اليوم إذا بدنا نحكي شويفات اليوم شويفات أكبر من بيروت المخالفات بتعد فوق 1,000 مخالفة هاي المخالفات كلها تم إنذارها عدة مرات من حوالي سنة لليوم وأصحابها ما استجابوا وحتى نحن بالإعلام من يومين بعتنا إنذار عام لكل المخالفين أنه نحن رح نقوم بالحملة قريبا واللي استجاب زاحن الرصيف مشكور، واللي ما استجاب اليوم إزالي بالقوة. ولا مرة بلدية شويفات وخاصة اليوم المجلس البلدي الموجود برئاسة الرئيس نضال الجردي عنده أي واسطة لأي حدا، القانون يطبق على الجميع لحماية الجميع.
2: في المقابل رحب عدد من أصحاب المتاجر بهذه الخطوة مشددين على ضرورة تطبيقها بعدالة ومن دون أي تمييز بين محل وآخر.
4: تحسين وجه المنطقة البحرية بدون تمييز، كل المخلفات وشلوها من الدمور للمتلق. مش أنا مدعوم بتضل الخيمة، أنا مش مدعوم بتروح الخيمة. نعيد الخيمة وطبقنا القانون ومحترم قرار رئيس البلدية وقرار وزير الداخلية، وخالدي كانت وستبقى مباراة دولة.
2: وتؤكد بلدية شويفات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على النظام العام وتأمين سلامة المواطنين وانسيابية حركة السير. معركة بدأت على الأرض ولن يقاس نجاحها بعدد التعديات المزالة، بل بقدرة البلدية على فرض واقع جديد عنوانه قانون أولاً. كلواء أبي نادر، عصام برجيلة، قناة الجديد.
0: يعطيهم العافية زملائنا كلواء أبو نادر والمصور أبو رجيلي بقناة الجديد اللي عملوا الريبورتاج، وهيدي تاني يوم بنسمعه تعميمها للفايدة. فمن هالمنطلق هيدا أكيد لما يكون في عمل رائع جدا، في تحدي كمان أمني وتحدي تنظيمي، وعم تقوم فيه بكل شجاعة بلدية شويفات رئيسا وأعضاء وشرطة البلدية، بدعم أكيد بدعم كتير كبير من قوى الأمن الداخلي، الله يعطيهم ألف عافية. آمر فصيلة شويفات والضباط الله يعطيكم ألف عافية. مبارح الرائد ميشيل يوسف اتعرض لكلام مقذع من أحد المشايخ المعممين.

0: ناسكم دمنا الارض عم يوعى وانتم عم توقعوا دم الناس هون. بتقول لا ادارتك لا رؤساء منا ادارتي ولا بتشرف فيها ولا بحترم ولا بحترمها من اولها لاخرها.
1: بتحترم ادارتي؟ اداره الدوله يعني
0: اداره الدوله الاسرائيليه ما بنحترمها.
1: احنا عم نحكي انا دوله دوله
0: قالوا لكم منزيحه
1: تحترم دولتك
0: قالوا لكم منزيحه
1: دولتك
0: شو عملتوا؟ كسرتوها منك شخصيا لا اخلاق ولا رحمه ولا مسامحه. بقول لك كرمال شو؟ كفوا شغلكم عملوا معروف واي شيء بدكم اياه تعوا بالقانون. بس بتريد
1: انا بتشكرك اعطيتني شرف وانا بحلمش فيه لك
0: شو؟ خلص خلينا نحن على الحدود.
2: شوفوا التهذيب الموجود عند الرائد الله يعطيه العافيه. مثل ما قلنا قلة أخلاق قلة شئمة قلة وطنية من أحد الأشخاص اللي متلطي تحت عمامته الشيعية وحتى ربعه ما بيطيقوا. بعد شوي هلأ رح تكشفوا لي أنتوا اسمه لأنه اسمه كان موجود عندي وراحت عني. هلأ هون كانوا ضباط قوى الأمن الداخلي والعناصر عم بيشيلوا خيم كمان بمناطق مخالفة خيم للنازحين ناصبينهم بمناطق مخالفة للإنون بنطاق مدينة شويفات. الله يحمي شويفات، الله يحمي بلدية شويفات والشرطة، الله يحمي قوى الأمن الداخلي الرائد ميشيل يوسف. تحية لأعصابك القوية وتحملك لهالتخرصات من هالشيخ المدعي أنه شيخ وهو بلا أخلاق أقل ما يصفي حتى من جماعته ما بيطيقوا. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
3: يسعدني صباحك خيي جوني وإن شاء الله بضل صوتك وصوتنا عالي. أول شيء مش نسبة لحادثة الشويفات أنا بوجه تحية للضابط اللي تصرف برباطة الجيش وتصرف بطريقة قانونية وجاوبه للشيخ بطريقة انه الدولة هي القانون. عم يتهم الحكومة والدولة الإسرائيلية مع حضرته عنده 6 وزراء بالحكومة يعني صار عم يتصرف مثل صح. نتنياهو هيدا.
2: يسعد صباحك مستمعنا الكريم. نعم هيدي تخرصات ونحن بنرجع بنقول الرائد ميشيل يوسف والضباط والرتبة اللي كانوا موجودين بقوى الأمن الداخلي وعم يشيلوا مخالفات بنطاق مدينة شويفات الله محييكم وكل عيد وانتم بخير. بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي عيد ميلادها لهالمؤسسة والله يخلينا إياها وإلى عشرات ومئات السنين المديدة والعديدة لقوانا الأمنية الشرعية ومنهم قوى الأمن الداخلي الحبيبة قيادة ضباطا رتباء أفرادا مفارز السير الشرطة كل الأمور التابعة لشرعيتنا اللبنانية بقوى الأمن الداخلي باسم كل مستمعي جبل لبنان وباسم بلدية شويفات من عايدكن ومن إلكن يخلي لنا إياكن ونضل إيد بإيد نحن وياكن. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان للاستمرار والتقوية الإرسال والصمود 70 220 888 بريك ومنرجع خليكم معنا.

جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ برعاية راعي أبرشية زحلي وبعلبك وتوابعها للروم الأرثوذكس، سيادة المتروبوليت أنطونيوس الصوري ينظم ملتقى زحلي للحوار والفكر المفتوح، حفل توقيع كتاب بعنوان بنت الأصول للإعلامي الزميل جورج معلولي. بكرة السبت الساعة 5 بعد الظهر على مسرح مدرسة راهبات يسوع الملك للراهبات الباسيليات الشويريات في مدينة زحلة. سيدة المطران أنطونيوس الصوري المستقيم الرأي والحسن العبادة، يسعد صباحك وصباح أهلنا بزحلة، وتحية لراهبات يسوع الملك الباسيليات الشويريات بزحلة وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037.
1: صباحو جوني، يعني عن جد بلدية الشويفات طلعت من أهم بلديات عم تحمي شعبها من هالزعران هدول اللي أكلين حق البلد. ومن هيدا الشيخ يعني شو إذا ضابط عمله إسرائيلي ومش بيعترف ببلد غير وين إبر لكن عإيران ويلبس عمامته هونيك بيعترف فيه، وبيطلع لك واحد مبارح بيقول لك إيه ليش ضلتم ضد الشيعة؟ الشيعة شو عملوا؟ شو عملوا؟ ما خربوا البلد، حرقوا دين البلد، دمروا البلد. العمى يلا فلوا من عنا، ما بقى بدنا إياكم عن جد، ما فينا نعيش مع هيك ناس بيحبوا الصرامة.
0: ليس الرقم اللي ينتهي بال 843، لا بالاخر زدته، ما حدا يوصل لهال يخرق سقف الحريه ويستغل الحريه. الياس وكل المستمعين منقول عملاء ايران، منقول اللي بدنا اياه، اللي بدنا اياه منقوله، بس ما يعني في شعره صغيره بين الحريه وبين الاسفاف. فانت الياس اوعى حدا تاني غيرك وانت مرة تانية انك تتخطى الخطوط الحمر لإزاعة جبل لبنان. نحن عنا سقفنا الحرية اكيد وسقف الحرية عالي، بس ما بنخرقه لقلة الاخلاق بصراحة بحكي. اوكي ضرب سلام الياس. اوكي يا هلا، بعرف انه قلبنا محروق الياس، انتبه، بعرف مستمعي جبل لبنان قلبنا محروق، بيوتنا مدمرة، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، مش بس الشيعة الكرام اخوتنا دمرت بيوتهم على يد عملاء ايران اللي بيشكروا 10 أو 20% من الطائفة، 80% بلشت تقوم قيمتهم. بس كمان انه ما بدنا نفلل حدا، ما بدنا نفلل حدا من لبنان، الا العميل بياكل نصيبه بينحبس بيتربى بس بيضل، يعني بدنا نقول للأسف العميل بس لبناني، بتسقط حقوقه المدنية أو غيرها، هذه شيء بالقانون بيصير بعدين، بس ما بنقدر نقول لطايفة بكاملة نكون عم نشملها أنه فلو. إذا لو قلت أنت فلو حلو عنا وعن سما ربنا يا عملاء إيران كانت مرقت. انتبهوا، خلينا لأنه في حساسية بهالموضوع، دايما بدنا نضل نفرق الطايفة عن العملاء إيران الرخاص. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بزوق مصبح مش بكرة السبت، السبت اللي بعده 20 حزيران، تكريم بعيد الأب للآباء. رئيس بلدية زوق مصبح كسروان الأستاذ إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي لمناسبة عيد الأب رح يتم تكريم آباء بلدة زوق مصبح اللي بلغوا 80 من أعمارهم. يلا أنا بكون تنطروني شي 14 سنة لا تكرموني. بيستاهلوا بيستاهلوا أبائنا أكيد يطولنا بعمارهم. الاحتفال عنوانه الوفاء للجذور بباحة المجلس البلدي بزوق مصباح. إذن السبت المقبل مش بكرة، السبت اللي بعده الساعة 7 المساء النشيد الوطني اللبناني ترحيب وافتتاح للأستاذ جوزيف مغامس وفاصل فني لجوءة مارلياس، قصيدة من عميد الآباء الشاعر فارس شلهوب وشهادة عمر من السيد مسعود مراد وفواصل فنية. وفي عنا وقفة، يعني هلأ صار ابن شرف للضيعة هالحلوة وبلدتنا أنا اللي ساكن فيها. أنا أسكن بشارع حقلة الذهب وأفتخر بزوق مصباح، وصار في عنا محب مثل كل المحبين الكتار لزوق مصباح الفنان والنحات والشاعر رودي رحمة. رح يكون كمان في وقفة السبت ما بعد المقبل، يعني السبت 20 حزيران، وقفة مع رودي رحمة بهالتكريم. ومسك الختام مع كلمة رئيس بلدية ذوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر، ومن ثم محطة تكريمية. شكرا بلدية ذوق مصباح، أبائنا اللي بلغوا 80 وبالطالع الله يطولنا بعمركم. بركة بركة، أنتو أنتو بركتنا، بركة الضيعة وبركة الوطن بكل الضياع اللبنانية. ومن هون ذوق مصباح Father's Day السبت 20 حزيران 7 المساء بباحة المجلس البلدي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الرسالة اليومية من الإعلامي الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، وقصة كفاح امرأة توفى زوجها وعم تشتغل مثل كل النساء اللي بيفدوا أزواجهم بشكل مبكر أو مفجع، وبيكملوا حياتهم وبيناضلوا لحتى يربوا عيلتهم ولحتى يكملوا هالحياة الصعبة من دون أزواجهم.
2: صباح الخير جواني لك ولكل المستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم عندي قصة فيها نضال ومكافحة وتغلب على صعوبات الحياة، وهو لسيدي فاضلي قدرت تتغلب على كل الأمور الصعبة اللي واجهتها بعد وفاة جوزها. وبتشتغل ساعاتي هذه السيدة، يعني مثل ما بنقول نحن في شخص ساعاتي بيصلح ساعات، عنده محل لتصليح الساعات، هي بتصلح ساعات، يعني اسمها يسرى فرح أمطار الساعاتية، محلة بحلبة. ورثت المصلحة عن زوجها بعد ما توفى الله يرحمه، فاضطرت تنزل على سوق الشغل وتتعلم تصليح الساعات اللي كانت شايفته نظريا من شغل زوجها. يعني زوجها كان ساعاتي وتوفى بسن مبكرة وترك لها 4 أولاد وضيعة، طبعا ضيعة بعيدة عن عن عن فرص العمل الكتير يعني، ومحلا هني بحلبة، فاضطرت تنزل متضيعة على حلبة وتصلح الساعات، وصارت تخبي تقيم ساعة تحط ساعة تجيب عدي تحفك عدي وبتصلح ساعات. يعني سيدة مستقلة ناجحة بشغلة، ربت أولادها علمتهم، أدائت من الحياة طلوعة ونزولة بفقدان زوجة بفقدان ابنها بحادث سير، وبعدها مستمرة بالحياة عم تتغلب على كل هالصعوبات. أنا التقيت أم طارق الساعاتية واللي هي يسرى فرح من بيعة الزريب، كان لي مع الكلام التالي يعني، فبدنا نقلها لست أم طارق تفضلي الله يقويكي ويعطيكي ألف عافية.
3: إيه مسيو، ضرورة طبعا ضرورة. توفى المرحوم زوجي وكان هو ساعاتي ومعروف وإله زبوناته وإله شغله، وتوفى المرحوم ابني كمان وما في معيل بقى، وعندي 4 أولاد بالبيت بدي أعلمهم بدي أكملهم تعليمهم، تعرف حاجات البيت والأولاد، فاضطريت أنزل على شغل ساعات شغل المرحوم يعني. والحمد لله مشيت المحل من بعده وصرت عندي فكرة كتير قوية ونجحت بشغلي وإلي مكانتي نشكر الله بين العالم وشغلة بغير الزازة بغير زنبرك عمود صيانة أوتوماتيك شو ما كان سعر الساعة شو ما كانت قيمتها قادرة صلحها شو ما كانت مشكلتها ونشكر الله وصلت لهون والحمد لله.
0: برافو برافو عليك الله يعطيك الصحة والعمر ويأجرك ويصبرك على أكمال هالحياة. امرأة عصامية من إحدى المدن الشمالية الحبيبة بعكار عم تكمل طريقة من بعد غياب زوجها بالجسد. زميلنا موسى موسى من عكار وأخبار عكارية يومياً ومن كل المناطق اللبنانية إذاعة كل لبنان إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للنائب البروفيسور الدكتور فريد البستاني اللي موجود معنا على السمع بيصبح عليكم بيتمنى لكم كل الخير للبنانيين ولوطننا لبنان ونحن وياه متعهدين على الخير بخدمة الوطن وعلى صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي عم نتابع كل قضايا محاربة الفساد إيد بإيد مع النائب البروفيسور فريد البستاني. اعتبر بآخر تغريداته وعم بنقلها نظرا لأهميتها تعميما للفايدة إن تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية بالنافعة مصلحة تسجيل السيارات هو خطوة ناقصة لأنه متهم أيمن عبد الغفور متهم بقضايا فساد ولم تتم محاكمته بعد. يضيف النائب فريد البستاني فبينما يقوم العميد نزيه قبرصلي بعمل جبار لتنظيم وتحديث هذا المرفق الحيوي النافعة تأتي هذه الخطوة بتعيين أيمن عبد الغفور لتعيدنا إلى زمن استفحال الفساد. يطالب الدكتور فريد البستاني وكلنا نحن اللبنانيين معه وإيد بإيد وصوته العالي نطالب محافظ بيروت الرجل النزيه القاضي مروان عبود العودة عن هذا التعيين الخاطئ ونحمل وزير الداخلية ورجل الدولة المستقيم والشريف وزير الداخلية العميد أحمد الحجار مسؤولية هذا القرار وإلا فمرحبا إصلاح. سيدي الوزير العميد أحمد الحجار الآدمي والمحب لوطنه لبنان كضابط وكوزير القاضي الصديق والعزيز علينا والنزيه مثل ما وصفه الدكتور فريد البستاني النائب القاضي مروان عبود عودوا عن هذا القرار وتراجعوا لأنه مثل ما اعتبر الدكتور فريد البستاني أنه تعيين أيمن عبد الغفور رئيس للدائرة المالية بالنافعة خطوة ناقصة. خلينا نخلص من محاكمته بقضايا فساد متهم فيها وبعدين نرجع منشوف. النائب البروفيسور فريد البستاني الله محييك وبحيي كل الأوادين بوطننا لبنان ونحن سوا وصوتنا العالي من إذاعة جبل لبنان. وأكيد نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني عم نتابع ودائع اللبنانيين المنهوبة بالمصارف ويعتبر دايما الدكتور فريد البستاني وبيبلغكم جميعاً عبر إذاعة جبل لبنان أن الودائع يا لبنانيين هي مقدسة ودائعكم رح ترجع لكم أصحاب الودائع مهما طال الزمن طالما لا يموت حق وراءه مطالب ونحن والدكتور فريد البستاني وكل الشرفة بهالبلد ونحن وياكم بدنا نضل نطالب ورح نصلح حقوقنا على ودائعنا وعلى مكافحة الفساد بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستشار السياسي والإعلامي الزميل أنطوان العويط بيكتب بالعديد من مواقع الإلكترونية والصفحات والصحف، وعم نتابع له أكيد كتاباته وأعماله الوطنية. لبنانان في وطن واحد على موقع Arab Files News بقلم المستشار والصحفي أنطوان العويط. في لبنان لا يعيش الناس في وطن واحد، بل في وطنين متجاورين لا يتصافحان إلا نادرا. وطن يحتل الشاشات يتغذى من ضجيج المواقف المتضاربة والعناوين العاجلة وأرقام الضحايا وأصداء الحروب. وطن ترسم فيه المخططات على طاولات بعيدة عن نبض الشوارع وأنين البيوت. وفي الجهة الأخرى ثمة وطن أعمق صمتا وأكثر صدقا، وطن يستيقظ قبل أن ينهض الضوء من فراشه ويعود إلى بيته بعدما تطوي الشمس آخر صفحات النهار. وطن يحتضن فيه الناس توجسهم كما يعانقون ظلالهم، يخرجون إلى أعمالهم ويعودون منهكين بأسئلة لا تهدأ: أين ينامون الليلة؟ تحت أي سماء أكثر أمناً؟ وكيف يؤمنون لقمة العيش وأقساط المدارس ومستقبلاً لا ينهار تحت سطوة الخوف؟ إلى آخر المقال بقلم الأستاذ أنطوان العويط المستشار والإعلامي الزميل. لبنانان في وطن واحد، Arab Files والعديد من المواقع. واللي كمان بحب يطلع علي يقول لي بدي مقال الأستاذ أنطوان العويط على 70-220-888. تحية للفكر والعطاء والوطنية اللي بتحلى فيها كل مستمع لإذاعة جبل لبنان والمستشار والصحافي الزميل أنطوان العويط. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: صوتك عالي جبل لبنان. وأنا استعرض أنا وياكم يومياً ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. لليوم الجمعة 12 حزيران 2026 بعنوان تحت المجهر، وكمان بصيد اليوم للسيدة إلهام سعيد فريحة مثل القمر. وأوحت لي اليوم السيدة إلهام سعيد فريحة مثل ما بتوحي لي دايما باختيار أغاني في أغنية زي القمر طول عمره حبيبي. كتبت إلهام سعيد فريحة على وقع الحرب وأصواتها في إيران بعد طلعات ونزلات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديد ووعيد، جاء موقف المملكة العربية السعودية باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بارقة أمل للبنانيين. عن جد شكراً مملكة الخير المملكة العربية السعودية بارقة أمل للبنانيين بعدما أقفلت هذه الأسواق بوجه اللبنانيين منذ سنوات نتيجة لكل عمليات التهريب للممنوعات ونتيجة غياب القرار الرسمي بضبط التعامل اللبناني مع الخليج وقياديه وأسواقه. ولعل كثرا يتساءلون لما الربط بين ما يجري في الخليج وإيران وأمريكا ولبنان ومسألة الصادرات، إنها مسألة واضحة ورسالة أساسية. لبنان عليه أن يلتقط أنفاسه من جديد بعدما أثبت كسياسة خارجية وداخلية على المستوى الرسمي أنه صار ضد حزب الله، وأنه عاد ليعلن أنه سيد قراراته، وأنه قرر أن لا يكون ورقة في يد التفاوض الخارجي لا مع إيران ولا مع أي فريق آخر. والرسالة السعودية التي التقطها رئيس الجمهورية والحكومة وعبر فيها عن شكرهما للسعودية تأتي في توقيت يقرر دور لبنان في مسائل السيادة والسلام. تضيف إلهام سعيد فريحة، وإذا أردنا الاستفادة أكثر فالرسالة هي دعم لمسار الدولة اللبنانية في القرارات السيادية بعد حملات التخوين والاتهامات بالصهيونية والعمالة والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مقبول. ماذا نفعل من هنا؟ علينا أن نتابع مسيرة بناء الدولة ونفكك شيئا فشيئا تركيبة الدويلات التي نشأت على حساب الجمهورية اللبنانية. ففي البيان السعودي كلام عن أن الأمر جاء بناء على طلب الدولة اللبنانية وبناء على ما أنجزته الفرق السعودية المختصة طوال العام الماضي وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهدات المطلوبة. هذا يعني، تضيف إلهام سعيد فريحة، هذا يعني أننا تحت المجهر وتحت المراقبة، ويجب علينا أن ننتبه أكثر على المعابر وكيف نصدر البضائع وتبعا لأي مواصفات ونوعية ومعايير. لقد تم إعطاؤنا فرصة العودة كدولة لتقديم أفضل ما لديها ونفتح الباب من جديد أمام الصناعة والزراعة لتكونا مصدراً أساسياً من جديد لاستقطاب الدولارات الفريش. تنهي إنهاد سعيد فريحة إنها فرصة من الفرص التي يجب علينا عدم إضاعتها بعدما أضعنا سابقاً كل الفرص وتركنا لحزب خارج عن القانون، حزب الله الخارج عن القانون، تركنا له سابقاً أن يتحكم بحاضرنا ومستقبلنا وحياتنا وأرزاقنا، وصار اللي صار ودفعنا الثمن. تحت المجهر بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار .com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان مثل الأمر، الحلقة 5. قبل أن تطأ رجلاه رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ، قبل أن تطأ رجلاه سطح القمر، كان الناس حين يريدون أن يصفوا جمال شخص ما بيقولوا عنه مثل القمر. ولكن بعد أن اكتشف العالم أن القمر هو عبارة عن كتلة صخرية وترابية لا حياة فيها، ألم يجدوا صفة أخرى ليتحدثوا عن جمال شخص ما بعد اكتشاف سطح القمر وظهور كم هو قبيح سطح القمر؟ لم يعد جائزاً الحديث عن الجمال، وكأنه مثل القمر. مثل القمر صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. يسعد صباحك مدام إلهام، رائع جدا بكتاباتك وبالتورية وبالإشياء اللي بتبلغينا إياها سياسيا واجتماعيا ووطنيا، وكمان الأمثال. ومزبوط، يعني تصوروا مثلا إنه وجهك يا حبيبتي مثل القمر، يعني مثل القمر يعني مليان أكنة وحفر. يلا بس بضل هيك عنا استعارات، واستعاروها الأخوان رحباني بالزمنات والسيدة فيروز، وغنوا للقمر، القمر بيضوي على الناس والناس بيتقاتلوا، عم زارع الأرض الناس أحجار بيتقاتلوا، نحن ما عنا حجر لا مزارع ولا شجر، أنت وأنا يا حبيبي بكفينا ضو القمر. بلكن نرجع نسمع اليوم أو نهار التنين، ومثل القمر يا حبيبي ويا حبيبات قلبي، أنتو زي القمر طول عمره حبيبي، بنسمعها سوا. وأنا هلأ هيك رح كمان سلطن على جيتار عمر خورشيد لما إجا سجل هالأغنية بستوديو بولي ساوند، الله يرحمه أستاذي بهندسة الصوت نبيل ممتاز، استوديو بولي ساوند كان على كورنيش المزرعة. فإجا عمر خورشيد مع جيتاره من مصر للصبوحة، لأنه كلنا منحب للصبوحة، يلا زي القمر طول عمره حبيبي، وجيتار عمر خورشيد وصوت الصبوحة الرائع. إلى اللقاء بعد الغنية. صوتك عالي، جبل لبنان، عمر خورشيد جيتار.

الله جبل لبنان يزعدكن. اسمعوا جيتار عمر خورشد بالتيري، يعني بنقلها باللغة الموسيقية تيراج.

0: آه يا عمر، آه وآه يا صبوحة. يسعد صباحكم جميعا يا قمار إذاعة جبل لبنان، وزي القمر شمس وقمر. إذا وصف الإنسان حبيبه أو حبيبته بالشمس يعني حراق، وزي القمر وجه القمر. هيدا وجهك ولا وجه القمر؟ أوقات بقول له يا هلا سيدريك يا حبيب قلبي، الله يحميكم بغربتكم أنت وخياك وكل أولاد السامعين وأحبائكم بالغربة. بس يطلع القمر بسما لبنان بتصل بسيدريك بقول له طليت علينا وجهك أو وجه القمر. يخلي لكم عيالكم يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح نكون مع مقابلة أجريت مع توم حرب من لبنان لأمريكا، ومواقف جريئة ومتقدمة. توم حرب المغترب الأمريكي من أصل لبناني. مقابلة أجريت عبر SBC TV زميلنا جو إبراهيم مع مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي الأستاذ توم حرب بعد شوي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037
1: صباح الخير أستاذ جوني. بالنسبة للمصارف مفروض يردوا مصريات العالم مع التعويض، يردوا مصريات العالم بلا تعويض، هذه عدالة ناقصة. ومفروض يتحاسب ويتحاكم كل حدا شارك ونفذ وشد عزيمة لا يتم السرقة، وكل حدا دافع على الباطل لو أعلى مرجع ديني مفروض يتحاكم غير ما يتعود عليهم للمودعين. هذه مش عدالة.

0: صوتك عالي جبل لبنان، ونحن وياكم ايد بايد بكل شيء عم نرصده. تحية لكل مستمعينا المحبين وغير المحبين. امبارح بلش الحماس بالمونديال، واليوم وبكره كمان مثل امبارح بفهد سوبر فاليو زلقى نهر الموت باتجاه جونية والعاني فيفا وورلد كاب 2026. كل الحماس والمرح والجوائز والأوفرات الرائعة جدا، أهلا وسهلا فيكن. اللي اجوا امبارح عرفوا الأجواء الحلوة وهيصوا واستفادوا وربحوا جوائز حلوة كتير واستفادوا من الأسعار الرائعة بفهد سوبر فاليو زلقى نهر الموت باتجاه جونية. بعد في عنا اليوم وبكرة أيضا، اليوم وبكرة أهلا وسهلا فيكن مثل كل يوم، ولكن اليوم وبكرة كمان مميزين بين الساعة 4 والسبعة المساء. من الأربعة بعد الظهر للسبعة المساء 3 ساعات من المرح، من الحماس بالمونديال والجوائز والأسعار الحلوة والأوفرات. World Cup vibes are coming. فهد سوبر فاليو زلقى نهر الموت باتجاه جونية، أهلا وسهلا فيكن. بون ويكند لألكن، واليوم وبكرة الحماس، كل الحماس. دكتور نبيل فهد وفريق عمله بفهد سوبر ماركت جونية الساحة وفهد سوبر فاليو زلقى نهر الموت باتجاه جونية، ثقتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية مدتها 20 ثانية، أهلا وسهلا.
1: جوني صباح الخير، رجعنا على السوشيال ميديا عم نسمع مايك الحمير، مش هنخلص منهم هول البرابرة اللي بيطلعوا بيخونوا برئيس الجمهورية وبرئيس مجلس الوزراء؟ لأي متى يعني حيدلوا هيك؟ يسعد صباحك.
0: وصباحك حلو مستمعنا الكريم. تركون تركون اتركوهم يصقصئون، بتعرفوا يصقصئ، الصقصقة هو صوت الخنزير. تركون لخنازير والعملاء للخارج يصقصقوا قد ما بدهم، حتى ما نقول الكلمة اللي تستعمل للكلب وصوته للكلب يعني أبوا لوشيان أبوا The dog bark in the park. يه خليهم يصقصقوا قد ما بدهم، نحن مكملين مسيرتنا، عنا رئيس جمهورية قد الدنيا ورئيس حكومة قبضاي وقاضي قبضاي قد الدنيا، عنا مغوار برئاسة الجمهورية وقاضي نزيه برئاسة الحكومة، مو عن وزراء والله يعطيهم العافية، وفي معنا نواب نضاف وعم نشتغل لنرجع نحصل على الوطن. النائب الأستاذ ميشيل ظاهر ودايما شعاره رؤية وطن، على صفحته رؤية وطن ميشيل ظاهر، توجه النائب ميشيل ظاهر بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد القرار الذي اتخذته بناء على توجهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستئناف استقبال الصادرات اللبنانية، واعتبره خطوة بالغة الأهمية تحمل أبعادا اقتصادية ووطنية وإنسانية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان. وأعرب النائب ميشيل ظاهر عن تقديره للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الأخوية التي تعكس استمرار حرصها على لبنان وشعب لبنان، مثمنا الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمعالجة هذا الملف، بعدما كنا طالبنا إلى جانب النقابات الزراعية والصناعية والمزارعين والصناعيين بضرورة وضع هذا الأمر على رأس الأولويات في الاتصالات مع المسؤولين السعوديين لما يمثله من أهمية حيوية للاقتصاد الوطني. وأثبت فخامة الرئيس، نعم، يضيف النائب ميشيل ظاهر، أثبت فخامة الرئيس مرة جديدة أنه لا يدخر جهداً في سبيل الدفاع عن مصالح اللبنانيين، وأنه يتعامل مع الملفات الوطنية بمسؤولية شاملة، فلا يقتصر اهتمامه على المساعي السياسية والمفاوضات الهادفة إلى وقف الحرب وحماية لبنان من تداعياتها، بل يواكب الرئيس العماد جوزيف عون في الوقت عينه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تهدد مستقبل آلاف العائلات اللبنانية. معهد عم يتعامل مع إنقاذ لبنان من منظور متكامل يقوم على حماية الوطن اللبناني والمواطن اللبناني وأمنه واستقراره. شكراً مملكة الخير المملكة العربية السعودية، باسم كل المزارعين اللبنانيين، الصناعيين اللبنانيين، كل اللبنانيين، مملكة الخير المملكة العربية السعودية، نحن والنائب ميشيل ظاهر وكل الوطن منشكر مملكة الخير ومنشكر رئيس الخير رئيس جمهورية لبنان اللي كمان اتصل بولي العهد السعودي وتمنى عليه، وأكيد في سلسلة إجراءات لوقف التهريب ومنع التهريب من خلال التصدير اللي كانوا عم يستغلوه بطريقة مفجعة ومضادة للوطن بوقت سابق. انتهينا بإذن الله، العيون مفتحة، الأوامر بضبط كل الممنوعات، لا سمح الله اللي ممكن بعد يحاولوا أنه يهربوها للمملكة العربية السعودية. شكراً المملكة العربية السعودية، النائب ميشيل ظاهر من الأشخاص المهتمين بقاعاً، أكيد لأنه البقاع بيصدر بملايين الدولارات منتجات، والصناعيين بكل لبنان بيصدروا منتجات لمملكة الخير، ها نحن ذا عدنا وعادت العلاقات الحلوة بين لبنان والمملكة العربية السعودية. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة توم حرب ومقابلة أجريت معه بإحدى المنصات. لإعلاناتكم وسبونسورينج واستمرار ودعم إذاعة جبل لبنان وتطوير الإرسال وتقويته، دعمكم مطلوب. 70-220-888 بريك ونرجع. جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
3: صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الحرية والأرز اللبنانية والحرية والسيادة والاستقلال والشرعية اللبنانية. صوت الشرعية اللبنانية جبل لبنان، برنامج صوتك عالي، ونحن بتصرفكن يوميا من الاثنين للجمعة بين 7 و10 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. وبدي ألفتكن أنه الثلاثة المقبل ورغم العطلة الرسمية كمان رح كون موجود حدكن من عايد بعضنا ومنضل سهرانين نحن وياكن على وطننا لبنان وأرزة لبنان وشرعية لبنان. ومن إذاعة جبل لبنان نستعرض أنا وياكن مقابلة أجراها مدير قناة SBC TV الزميل جو إبراهيم مع مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي الأستاذ توم حرب، يتم بث هلأ عبر إذاعة جبل لبنان كمان، والمواقف اللي بيخدها دايما بسقف عالي الأستاذ توم حرب. نسمع سوا.
4: صوت سياسي SBC بيسعدنا اليوم أن نكون مباشرة مع واشنطن مع الأستاذ توم حرب، أشهر من النار على العلم صرت اليوم. أستاذ توم أهلا وسهلا فيك عبر شاشتنا.
5: فيك التأهيل أستاذ جو، يعطيكم ألف عافية.
4: أستاذ توم، أخبار عديدة اليوم، مستجدات أمنية عسكرية ومستجدات عديدة، فيك تخبرنا وأين أصبحنا اليوم؟
5: بالنسبة للبنان ولا لإيران؟
4: أول شيء رح نبلش بما يحدث في إيران والخطاب الأخير للرئيس ترامب، ماذا قال؟
5: يعني بالنسبة لإيران، الرئيس ترامب ظاهر في 3 فرقاء عم يتفاوض معهم. في عندك الحرس الثوري، في عندك الإصلاحيين، وفي التجار أصحاب الاقتصاد. أصحاب الاقتصاد بدهم صف أو بدهم ينتهي لأنه عندهم شعب بدهم يعيشوه. الإصلاحيين يعني هن ميلين للنظام التيوقراطي الموجود بإيران، فهؤلاء مجموعات يعني بدهم يتفاوضوا وعارفين حجمهم وعارفين قدرتهم العسكرية وعارفين ما بقى يقدروا يتحملوا وضغط من الشعب عليهم، ولكن عندهم شوية شروط متمسكين بها لأنه الحرس الثوري عم يفرض عليهم. تنتقل للحرس الثوري، الحرس الثوري عارف ضعفه ولكن بني عقيدته على الاستمرارية. بقى كيف اليوم بده يجي ويتنازل عن كل شيء وشروط الرئيس ترامب؟ بقى بفكره هذا المجموعة الحرس الثوري انه بعد بيقدر يراوغ ويخاطر، حتى لو انتحر مستعد ربما تجاه العقيدة الدينية المتشددة اللي هو وجدها وبده يصدر الثورة. وبعد 47 سنة بعد مليارات الدولارات سرقوهم من أمام الشعب الإيراني ودمروا بلدان عديدة بالعالم العربي، بده اليوم هذا النظام أنه يسقط فورا أمام شروط الرئيس ترامب. شروط الرئيس ترامب لم يغيرها لا بال 2015 عندما قرر انه دخول المعركه الرئاسيه، ولا بال 2018 لما انسحب من الاتفاق النووي والاوروبيين عاكسوه، ولا بال 2020 لما بلش يعمل اتفاقات إبراهيمية ولا لما انتخب مرة تانية بال2025 واليوم بعده مصر على هذه الشروط. في كثير ناس تتداول أنه بدهم يماطلوا على 10 سنين و15 سنة و20 سنة للنووي. الرئيس ترامب قالها ولم يزل يقودها من 11 سنة لليوم. لا نووي لا إيران، لا تخصيب داخل إيران ولا شرائه من الخارج، وموضوع الصواريخ البالستية بدنا نخلصها، ودعمه لأزرعه بالمنطقة النظام في إيران ممنوع. بكل هذه الشروط وضعها وأضاف عليها شرط رابع هو مضيق هرمز بدو يدوله. هذا هو الموقف اليوم. كان في تجاوب بالظاهر كثير منيح من الجانب الإيراني، ورقة التفاهم تفاهموا عليها، لأنه الرئيس ترامب ما عنده أي ثقة بالنظام بالداخل، فلذلك الأمر بده اتفاقية مبكلة مشبكة فيها عملية ردع وحجب أموال عن إيران في أي وقت بيخرقوا هذه الاتفاقية، لأنه عندك خبرة هائلة من القدرة الأمريكية من أيام الحرب العالمية الأولى والثانية والاتفاقات اللي عملوها، والجيش الأمريكي موجود بكل دول العالم، ما رح يسمحوا لنظام يرجع يخرق ويتزكى على الأمريكي. فلذلك الأمر الرئيس ترامب مصر على هذا الاتفاق حسب شروطه، وعم ببكل أكثر وأكثر كل يوم النظام بيطلب شيء تاني، وبنفس الوقت مستعد يضربهم ويقصفهم بأي لحظة، وهذا اللي عم بيحاول يعملوا، لا تراجع من الولايات المتحدة.
4: ماذا قصد الرئيس ترامب لما قال مع إيران لم ينتهي الوضع حتى الآن؟ شو قصد بالجملة هي؟
5: يعني هو يقصده أنه عم بيعملوا المفاوضات بالنسبة للاتفاق، أنه تنترك ورقة التفاهم، ورقة التفاهم تفاهم عليها. ورقة الاتفاق فكره الإيراني أنه في يلعب الشطرنج، بس مش عارف أنه الملك بالشطرنج هو ترامب. هذا ما كان عمله حساب النظام بإيران، بقى عم بيحاول هذا النظام ينط مثل هون وهون وكأنه رحصان هو بلعبة الشطرنج، وعم بيلاقيها أنه مش هين التعامل مع الرئيس ترامب، ورئيس ترامب ما راح يتراجع. ليش ما راح يتراجع الرئيس ترامب؟ لأنه لقى مسؤولية العالم على أكتافه، ولقى أنه أي تنازل بأي نقطة باتفاق راح ينلام، إن كان من الدول العربية اللي انقصفوا ولم يجاوبوا وحتى سفراءهم ما سحبوهم من إيران، لقى الدول الأوروبية ما سمحوا له يستعمل قواعد عسكرية بأوروبا بعض الدول العربية الأوروبية، لقى أنه هؤلاء المجموعتين وخاصة الدول العربية بمواقفهم هايدي، هو ما رح ينصاف إلا للموقف الأمريكي والإسرائيلي، بس بده يحافظ على سيطرة الولايات المتحدة على دول العالم بسياسته. لحتى الآن إن كان بالدورة الأولى بالولاية الأولى أما بالولاية الثانية، كل ما كان يطلبه يحققه، براوغ كل نهار بيعبر عن شيء، منش رئيس تقليدي، فلذلك الأمر الشعب الأمريكي انتخبوا أول مرة وانتخبوا تاني مرة، لأنه ليس رئيسا تقليديا، هو رئيس عارف الأهداف بده يحققها، براوغ بالمقابلات التلفزيونية وبيبالغ فيها بدون شك فيها، ولكن بيعطي الحق أينما الحق يجب أن يعطاه. مثلا عندما شعر أنه في قضايا إنسانية، بلش في نقص بالأدوية وبالمستشفيات بإيران منذ يومين 3 أيام، أفرج عن 3 مليارات دولار من البنوك بقطر وعطاهم للإيرانية حتى يستعملون للأغراض الإنسانية وليس لدفع رواتب الموظفين للنظام. وهذا هو نفسية الرئيس ترامب وشعبية الرئيس ترامب وفكر الرئيس ترامب.
4: سيستوم، شفنا بالآونة الأخيرة إيران قصفت إسرائيل رداً على قصفها على لبنان. هل إيران عم ترجع تحاول إعادة فكرة توحيد الساحات؟ هل فكرة توحيد الساحات بعدها موجودة؟
5: يعني النظام بإيران لأنه نظام ثيوقراطي عقائدي ديني، وانطلق بتصدير الثورة الإيرانية وإن إحنا بنعرف لما كان حسن نصر الله يخاطب ببيروت كان العالم الإسلامي من أندونيسيا لموريتانيا يرفعوا صور حسن نصر الله، وهذه كانت موجودة. وهون ضعف قرار المسؤولين في العالم العربي، لأنه بينظروا للأمور فرد نظرة ما بينظروا لها من مختلف النظرات، ولأنه حسن نصر الله أما النظام بإيران عمل فيلق القدس افتكروا عبكرة بدهم يحرروا القدس، فلذلك الأمر الدول كلها بالعالم الإسلامي انضمت لهذه النظرية، حتى كشفوا بعدين أنه هذا النظام بده يغير كل الأنظمة العربية قبل ما يوصل على إسرائيل. بقى اليوم إيران شعرت أنه خسرت غزة، خسرت لبنان، خسرت تقريبا العراق، خسرت سوريا، خسرت اليمن الفوسيين هنالك، بعدها عم بتحاول مثل ما شخص عم بيغرق وبعده عم بيحاول بالمي يخبص شوي زيادة ويطرطش أكثر من اللزوم. وهذا الوضع الإيراني اللي عم بيستعمله اليوم لسوء الحظ، لأنه هذا النظام بإيران مش سئلين لا على لبنان ولا على غزة ولا على سوريا، سئلين هو ببقائه، لأنه بيعتبر إذا بقي هذا النظام بإيران ربما بيرجع يجدد حاله بحاله بعد فترة زمنية طويلة. وإذا برجع يجدد حاله هذا النظام يعني كل الدول العربية بدها تتغير، لأنه ناوي على تغيير الأنظمة بالدول العربية لو أخذته 40-50 سنة من اليوم. هذا النظام بده عنده عقيدة، وهذه العقيدة عقيدة انتحارية للعالم العربي.
4: استستون اليوم سمعنا تصريح للرئيس التركي بقول فيها أمن تركيا يمر من بيروت والعراق، ماذا يقصد بهذا؟
5: يعني هو مثل حسن نصر الله ومثل النظام بإيران، كيف عملوا فيلق القدس وغايتهم ليس القدس، غايتهم كان مكة. اليوم أردوغان بده يرجع للإمبراطورية العثمانية ويرجع يوسعها تيجيب عطف العالم الإسلامي. إذا قال أنا بدي أرجع أعمل ابني الإمبراطورية العثمانية، يعني هو عم يرجع يبني الخلافة الإسلامية، يعني هو صار من ضمن حركة الإخوان المسلمين المحظورة بعدد من الدول العربية، لا يستطيع أن يقولها علنا. هو بده جيش الشعوب الإسلامية مرة جديدة من أندونيسيا إلى موريتانيا، وعن يستعمل نفس الكتاب اللي استعملته الثورة الإيرانية بإيران والخمائنية، وفكروا أنه بيقدر يأخذ عطفة. إذا أخذ استعمل بيروت ودمشق وكل هذا، بده بس يخدهم، هو ما رح يكمل باتجاه إسرائيل لأنه بيعرف تنهيه، بده يبرم يلف ويروح باتجاه السعودية، بده يروح على مكة، وهذا هو أهدافه لأردوغان. ويجب على السعودية والدول العربية أن تنتقد هذا الخطاب، وما أنه

0: 8 يعني من 7 بعد 8 اكتوبر اعلنت عن امنها. يعني ما فيش جديد من الجبهه الاسرائيليه، هن بلبنان ما كانوا يعتبروا انه كل شيء كمان اعلنته اسرائيل راح تنفذه، بقوا بعدهم عم بخبطوا بلبنان. هلا موضوع سوريا انا لا اعتبر انه السوري راح يدخل على لبنان، لانه اسرائيل ما راح تخلي السوري يدخل، حربته بسويدا، عم تحاربه وين ما كان، بقى ما راح تخلي طرف ثاني يفوت. هلا اذا بفوت دول اخرى من افريقيا من عده بلدان بيجوا ضمن الفصل السابع لنزع سلاح حزب الله وتفكيكه، هذا شهيد. يجوا من سوريا انا ما بعتبر، ولكن عمليه التهويل ضد حزب الله لازم ياخذها بعين الاعتبار. اذا تحرك اي لواء من سوريا، يعني بده يفوت على منطقه معينه بالبقاع، يعني اذا بده ينقل جنوده كل جنوده حزب الله من الجنوب ويرخدن على البقاع، يعني بدها تصفي مقبرته بالبقاع، بقى يعني بده يوقع بين مفكين حزب الله اذا صار هالتحرك هذا. انا ما بعتبره انه رح يصير، ولكن اذا صار كذلك الامر رح يضعف حزب الله اكثر، وربما ينهي باسرع وقت باسرع وقت ممكن. ولكن يعني اليوم اذا رقبنا رئيس الجمهوريه الاسرائيليه راح على شمال إسرائيل وكانت باستضافة بعض اللبنانيين اللي راحوا على إسرائيل هناك، وتوجه بحديث بالعربي إلى الشعب اللبناني بده السلام. أنا بتمنى إنه رئيس جمهورية لبنان جوزيف عون يطلع ويحكي مثل ما حكي رئيس جمهورية إسرائيل. رئيس وزراء إسرائيل كذلك الأمر اليوم تكلم بنفس اللهجة وبنفس المعنى. بتمنى رئيس الوزراء اللبناني يطلع ويتكلم هيك، لأنه هولي نوايا حسنة أنه هول بلدين في مين، واتفق الدولة اللبنانية والإسرائيلية اتفقوا بواشنطن أنه العدو المشترك هو حزب الله. يعني ليش اليوم رئيس جمهورية لبنان جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ما بيطلعوا وبيردوا على المسؤولين الإسرائيليين بنفس اللهجة؟ لأنه الشعب حاضر من الجهتين، ونحن عم نشوفه هون بواشنطن باجتماعات متتالية بين الأطراف الإسرائيلية واللبنانية بواشنطن، وهيدي بادرة خير للروح على التطبيع. فأنا بتصور أنه على الجانب اللبناني يكون عنده حسن نية، وشفناها بواشنطن بعد الاتفاق. يعني بيقوم السفير الإسرائيلي بيتكلم عن الاتفاق وحسناته اللي عمله، وبيشكر إدارة الرئيس ترامب وبيشكر الرئيس جوزيف عون. بتقوم السفيرة اللبنانية تكلم ندى أحمدي وبتشكر رئيس جمهورية لبنان والأمريكان، ما بتجيب سيرة الإسرائيلي. وهون بالفعل أنا بحس أنه عدم تجرؤ أو للحقيقة وعدم إعطاء الطرف الثاني نوع من الاحترام تقدر توصل عليه. بقى أنا بتمنى، بس ما بدي ردد حالي، بتمنى على رئيس جمهورية بلبنان ونواف سلام يطلعوا ويحكوا بصراحة أنه الشعبين بدوا السلام والاطمئنان والازدهار لهؤلاء البلدين. ساعتها بننتقل من موجة الحديث إلى موجة التطبيق على الأرض.
1: إذن أخذنا جزء كبير من هالمقابلة اللي أجريت مع مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي الأستاذ توم حرب، مقابلة أجراها مدير قناة SBC TV الزميل جو إبراهيم. تحية للأستاذ توم حرب وزميلنا جو إبراهيم. فيكن تحصلوا على هالمقابلة إذا تواصلتوا معي على 70-220-888، بتقولوا لي بدنا المقابلة اللي أجريت مع الأستاذ توم حرب، ببعتكن إياها فورا. الله يحمي وطننا لبنان، الله يحمي مغتربينا اللبنانيين بمواقفهم وبمحبتهم لوطننا لبنان التي لا تتوقف ولا يغيرها لا زمان ولا مكان. الله يحميكم بغربتكم مغتربي لبنان، واللي عم تبيضوا وجه لبنان، وعم نشتغل نحن وياكم ايد بايد لانقاذ وطننا لبنان من الاشرار ومن عصابه الاشرار. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وما بنرجع، والمزيد والمزيد من القضايا نحن وياكم واصواتكم العاليه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: تحسات ملكة على عرشها.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويك أند. ومنبقى بمهرجان أعياد بيروت ومنشكر الصحافة اللبنانية وكل المحبين اللي عم يحكوا عن مهرجان أعياد بيروت ومنهم صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الجمعة 12 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. بالصفحة الأخيرة من صحيفة اللواء: مهرجان أعياد بيروت يختار المقاومة بالفن والحياة. في وقت فرضت فيه الحرب والظروف القاهرة إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، يختار مهرجان أعياد بيروت أن يتمسك برسالته التي حملها منذ انطلاقته، مؤكداً أن الثقافة كانت وستبقى أحد أشكال المقاومة وأن الفن هو الوجه الآخر للأمل. تضيف صحيفة اللواء بهالروبورتاج عن مهرجان أعياد بيروت: للعام 15 يعود مهرجان أعياد بيروت هذا الصيف في نسخة 11 من نسخته من موقع جديد على الواجهة البحرية في منطقة الووتر فرونت أنتلياس النقاش في المتن الشمالي الساحلي، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية التي حالت دون استخدام الموقع السابق على الواجهة البحرية في وسط بيروت، مع الحرص على استمرارية المهرجان بالشكل الذي يليق بجمهوره وتاريخه، وبالتعاون مع بلدية أنطلياس النقاش لتأمين المساحة البديلة المناسبة لإقامة الحفلات. تضيف صحيفة اللواء اليوم الجمعة: يحمل المهرجان هذا العام عنوانا وطنيا بامتياز وبيبقى لبنان، وتنطلق فعالياته مساء 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمي التي تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوتها الدافئ وحضورها الراقي في أمسية ينتظرها عشاق الأغنية اللبنانية الأصيلة وتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. في 18 تموز يسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان في لقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني. أما مساء 20 تموز فيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جي مانوكيان الذي يعود إلى أعياد بيروت في أمسية موسيقية استثنائية يمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص الذي طالما ميزه. ولأن أعياد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون، يطل الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز في ليلة مختلفة تحمل عنوان فينا نحكي، يعد خلالها الجمهور بجرعة كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. في 24 تموز يتجدد اللقاء مع مع النجم اللبناني جوزيف عطية الذي يعود إلى جمهور العاصمة في أمسية تحمل الكثير من الفرح والإيقاع بعد النجاحات التي حققها على المسارح اللبنانية والعربية. مساء 25 تموز يستقبل المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف في محطة فنية، وفي 26 تموز يشهد مهرجان أعياد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه في أمسية رومانسية بامتياز يقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه التي شكلت جزءا من ذاكرة الجمهور العربي. وفي موعدها السنوي الذي أصبح تقليدا ينتظره عشاقها تختتم الفنانة إليسا فعاليات الدورة 11 من مهرجان أعياد بيروت مساء 28 تموز. إذن في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم، شكرا لزملائنا بصحيفة اللواء. فيكن تشتروها وتخلوها عندكم كمان تحفظوا المواعيد، وفيكن تسمعوا إذاعة جبل لبنان أكيد لحتى تسمعوا مواعيد الحفلات اللي ذكرت لكم إياها، إضافة إلى كل الأمور الوطنية اللي عم نشتغلها نحن وياكم. مهرجان أعياد بيروت يختار المقاومة بالفن والحياة. تويوتو سي للأستاذ جهاد جابرييل المر، ستار سيستم ومحبة وطننا لبنان أمين أبياغي، ونحن وياكم إيد بإيد أكيد لحتى نضل ونستمر ونكون بخدمة وطننا لبنان. ومن الليالي الحلوة ليلة يحييها مروان خوري، مروان خوري وصوته الحلو رح يكون ضيف إحدى ليالي مهرجان أعياد بيروت ب 26 تموز. إذن مهرجان أعياد بيروت الظهور الأول للفنان مروان خوري الفنان الشامل لأبوه على مسرح أعياد بيروت، أمسية رومانسية بامتياز أشهر أغنيته. خلينا نسمع سوا أنا وياكم أغنية من أغاني مروان خوري، واشتقنا لك يا مروان وأهلا وسهلا فيك للمرة الأولى بمهرجان أعياد بيروت ب 26 تموز. فيكم تحجزوا Virgin Ticketing Box Office، وأهلا وسهلا بكل الفنانين المشاركين بليالي الحلوة لمهرجان أعياد بيروت. البداء مروان خوري جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت يختار المقاومة بالفن والحياة. عدنا وانتصرت ثقافة الحياة والفن والرقي.

الفنان الشامل مروان خوري، مهرجان أعياد بيروت ب 26 تموز، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس لحجز كل الليالي الحلوة، مهرجان أعياد بيروت.

0: قلوب نعم الدق ونحن ناطرين، وهيدي ثقافة الحياة، وهيدا نحن ومهرجان أعياد بيروت اللي عم تسمعوا كل البروموسيونات عبر إذاعة جبل لبنان. تابعونا، هيدي ثقافتنا، هيدا نحن، وانتصرنا وانتصرت ثقافة الحياة. ومهرجان أعياد بيروت يطل بليالي الحلوة اللي سمعناها هلأ على واجهة المتن الشمالي البحرية بأنطلياس، صامدون بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. ومؤسسات لبنانية صامدة وبخدمة وطننا لبنان، حلال جروب، حلال رينتكار، حلال جروب لبيع وتأجير السيارات بوطننا لبنان بخدمة السياحة اللبنانية وبخدمة الاقتصاد اللبناني وصمودنا بهالوطن. أهلا وسهلا باللبنانيين والعرب وكل السياح اللي بيجوا على وطننا لبنان بتصرفكم أسطول من السيارات حلال رينتكار. على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع بيسلموكم سياراتكم بمطار بيروت أو بأي مكان تاني بلبنان. إميل حلال مؤسس ومدير عام حلال رينتكار بتصرفكم مع فريق عمل على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان، 03-166-711 و71-166-711. بون ويكاند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات حلال جروب حلال رينتكار بكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان. صباحو خيط جوني عم يحكي عن الشيخ اللي رفض يشيله الخيمة. يلا خلينا نسمعه سوا.
1: اليوم في ضابط عم يشيل مخالفة، بيجي شيخ بيقول له الدولة اللبنانية صارت دولة إسرائيلية، عم تخونوا الدولة اللبنانية، لحنا لكم إياها بلتم الملقان، لحنا الدولة اللبنانية وانتو الدولة الإيرانية، تفضلوا على لبنانيتكم، عم ندعيهم على لبنانيتنا، بدنا لبنانيتنا، لبنان اولا واخيرا لبنان، قضيه اللبنانيه هي قضيتنا، لا قضيه القدس بدها تجيب لنا طحونه ولا قضيه ما بعرف مين بدها تجيب لنا، قضيه لبنان استاذ مرسال.
0: اذا هالرصد هيدا بنشكر المستمع اللي بعث لنا اياه، اكيد كل مستمع مراسل، تحيه لهالشاب هيدا بمداخلته ورايه من راينا ووطنيته من وطنيتنا. شكراً رقم الامتهي بال785 على هالرصد وكل مستمع مراسل. وأكيد هالمداخلة كانت مبارح مع مارسيل غانم ضمن برنامج صار الوقت على الام تي في. ونحن دايماً عبر إذاعة جبل لبنان منقول العدالة للام تي في والعدالة لستوديو فيزيون، والعدالة أتت وستأتي أيضاً باندفاع أكبر، العدالة اللبنانية. شكراً لقضائنا اللبناني، وشكراً إذا استجبت حضرتك أنت وخيك الصغير لعدالة السماء وغضب الأب من غضب الرب عليك وعلى خيك الصغير. تفضل رجع للعيلة ورجع لرضا الأب، رضا الأب ورضا الرب يا حضرت. صوتك عالي جبل لبنان. يعطيهم العافية بلدية الضبية، زوق الخراب عوكر وحارة البلاني، رئيس البلدية المهندس نبيه طعمي، ومشاركة دائمة بكل النشاطات ضمن نطاق بلدية الضبية. الأسبوع الماضي كان في عشاء سنوي تم تنظيمه من قبل قدامة كشافة لبنان فوج القديسة ريتا بالضبية التابع لكشافة لبنان، فعاليات اجتماعية وتربوية وكشفية وأبناء المنطقة. خلال هالمناسبة تم تكريم رئيس بلدية ضبي زوق الخراب عوكر حارة البلاني المهندس نبيه طعمي، تقديراً لدعمه المتواصل للحركة الكشفية والأنشطة الاجتماعية والإنمائية في ضبي المؤتمنة واللي ائتمنته على إدارتها برئاسة البلدية. تحية لك المهندس نبيه طعمي وأعضاء المجلس البلدي بدبي. بون ويكند، ويعطيكم ألف عافية بخدمة دبي وبخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة نسمع.
2: صباح الخير تيت جوني، الله يعطيك العافية. عواد يسمع بش حمود المساكن. الله تيت جوني أنت عن جد بتفش الخلق، بتفش القلب مثل ما بقول. يلا ما بيصح إلا الصحيح، ما حدا أكبر من بلده. الله يرحمه رفيع الحريري، كان بده يعمل لبنان سويسرا الشرق. شو بدنا نعمل؟
0: يلا شو بدنا نعمل؟ رفيع الحريري تركن عم يشتغلوا على ذوقهم وبالآخر اغتالوه لرفيق الحريري. والمحكمة الدولية اللي مولناها بملايين الدولارات أثبتت إنه حزب إيران والعملاء هن اللي قتلوا مع رجال قتلوا رفيق الحريري وخططوا لاغتياله ونفذوا. هيدي نتيجة استرخاء معهم، يعني الجماعة ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. هلا عم بيهددوا لنا رئيس جمهوريتنا إنه طالعين ليك على القصر الجمهوري بس تخلص الحرب ومصيرك مثل مصير أنور السادات. فشرتوا على رقبتكم، رقبتكم بتنكسر. وقال رئيس الجمهورية العماد المغوار البطل جوزيف عون، الإيد اللي بتمتد على السلم الأهلي بدنا نقطعها، بدنا نسحبها من الباط مع راسه هالبلا مخ اللي بده يحاول يدق برئيس الجمهورية كأنه عم بدق بأرزة لبنان وعم بدق بكل واحد فينا بحب وطنه لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم، الزميل فادي عيد أجرى مقابلة مع الوزير السابق وديع الخازن الذي قال لصحيفة الديار واشنطن لا تريد حربا ولا طهران. ويجد الوزير السابق وديع الخازن أن ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يعد مجرد جولة تفاوضية تقليدية، بل هو صراع إرادات مفتوحة بين المشروعين المتناقضين في المنطقة، تستخدم فيه الدبلوماسية أحياناً كغطاء للضغط العسكري، ويستخدم التصعيد العسكري أحياناً لتحسين شروط التفاوض. ويؤكد الخازن لصحيفة الديار أن واشنطن لا تريد حرباً شاملة ولا طهران تسعى إليها، لكن الخطورة تكمن بأن كثافة الاشتباك السياسي والأمني ترفع احتمالات الخطأ في الحسابات، ما يضع المنطقة على حافة معادلة دقيقة: مفاوضات بلا ثقة وردع بلا استقرار ورسائل متبادلة قد تتحول في أي لحظة إلى مواجهة يصعب احتوائها. إلى آخر المقابلة الكاملة فيكم تشتروا صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة 12 حزيران 2026. الوزير السابق وديع الخازن، تحية لمواقفك الوطنية لبنانيا عربيا ودوليا ورأيك بكل الأمور. فيكم تشتروا مثل ما قلنا صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
3: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وهيدي هي ليالي مهرجان أعياد بيروت، الليالي الراقية، وبتكتمل أيضا بحضوركم يا لبنانية. فيكن تحجزوا Virgin Ticketing Box Office بكثافة لنثبت ثقافة الحياة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، منبر الجمهورية، المقال الأسبوعي للوزير السابق جوزيف الهاشم. المقال هذا الأسبوع بعنوان الرئيس جوزيف عون واللغة الإنجليزية. كتب الأستاذ جوزيف الهاشم: سمعته باللغة العربية محدثا وخطيبا ومخاطبا، فكان كلاسيكيا حينا ودبلوماسيا حينا آخر، فيما البلاد تعطلت فيها لغة الكلام وأصبح السيف أصدق أنباء من الكتب. يضيف الأستاذ جوزيف الهاشم: وسمعت فخامة الرئيس يتكلم باللغة الإنجليزية عبر شبكة أخبار CNN، فقال بما هي ترجمته: على الحرس الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلده. الشعب اللبناني يدفع الثمن بالقتل والتدمير من أجل خدمة مصالحكم. من هنا السؤال: لماذا فخامة الرئيس لا يتكلم دائما بالإنجليزية؟ في المقابل كان لرئيس الحكومة نواف سلام كلام باللغة العربية توجه به إلى إيران قائلا: ارحمي جنوبنا. ظريف رئيس الحكومة، إنه من إيران يطلب الرحمة. أياً كانت المواقف حيال كلام رئيس الجمهورية، فالرجل يحمل أمانة القسم للمحافظة على استقلال لبنان وسلامة أراضيه. وعندما يضع وزير الخارجية الإيراني إسماعيل عرقجي مشكوراً علم لبنان إلى جانب علم إيران انتصاراً للقصف الإيراني على إسرائيل، يخيل إلينا أن وزير الخارجية الإيراني قد أقسم اليمين هو أيضاً من أجل استقلال لبنان وسلامة أراضيه، فيما أراضيه الإيرانية تحتضر نزفاً ونزوحاً. وحين نرى في المقابل لوحة تعممها السفارة الإيرانية في لبنان ويكتب عليها لبنان قلب إيران، فلا نستغرب إن راح فريق من اللبنانيين يطالب بإجراء عملية القلب المفتوح لقلب الدولة الإيرانية. إلى آخر المقال. وبالمناسبة ألا يخجل الذين يشوهون صورة رئيس الجمهورية بأشكال واتهامات معيبة بما هو انهيار حقير للمستوى الأخلاقي والمستوى الوطني؟ إذن الأستاذ جوزيف الهاشم الوزير السابق بالصفحة 3 من صحيفة الجمهورية، الرئيس جوزيف عون واللغة الإنجليزية. فيكن تشتروا صحيفة الجمهورية استمراراً لصمود وبقاء صحافتنا المكتوبة. بون ويكاند سيد جوزيف الهاشم، بقلكن إياها عبر إذاعة جبل لبنان. بون ويكاند سيد الرئيس جوزيف عون وسيد الرئيس نواف سلام. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك يا جوني. لا تجعل لسانك يسبق عقلك، فليس كل من تعلم الأحرف أتقن الكلام، فالجميع يكتب والقليل يقرأ والنادر يفهم. يسعد صباحك مستمعنا الكريم، وصباح كل المستمعين والمستمعات اللي بيبعتوا لنا حكم تنتبصر فيها، ومنهم كمان المستمع والصديق طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمر. بقلكم بون ويكند عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 12 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الزميل جاد فقيه: بين حرية الرأي والتجريح. تحدث إلى نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس الذي قال لصحيفة النهار: على المحامين التزام رسالتهم. في ظل الكباش السياسي المتصاعد وما يرافقه من سجالات حادة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تصل إلى حد التخوين من هنا والشتم من هناك، من الطبيعي أن يشارك المحامون في حفلة الاتهامات والتهجم، خصوصا الحزبيين من المحامين. وفي هذا المجال أصدر نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس بيانا جديدا جدد فيه التأكيد أن حرية التعبير تشكل جزءا من رسالة المحاماة، لكنها لا تبرر الانزلاق إلى الإسفاف أو التخوين أو الشتائم أو التحريض أو الخطاب الفتنوي الذي لا يليق بالمحامي ولا بمناقبية المحامين. وأعرب نقيب المحامين عن استيائه من بعض المواقف والتعليقات الصادرة عن محامين عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن بعضها انحدر إلى مستويات لا تليق برسالة المحاماة ولا بمكانة المحامي في المجتمع اللبناني. إذن في حديث خاص إلى صحيفة النهار، يؤكد نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس أن البيان الذي أصدره، كنا قريناه أكيد هالأسبوع فور صدوره عبر إذاعة جبل لبنان، هذا البيان لا يندرج في سياق تقييد حرية المحامين في التعبير عن آرائهم، بل على العكس، نحن نعمل لإعداد دراسة تمكننا من وضع آلية وهيكلية واضحة تتيح للمحامين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع مناقبية مهنتنا ويشبه أدبياتها ومكانتها. وأضاف النقيب مارتينوس: نقابتنا تحترم القانون والدستور والأعراف والمؤسسات والدولة، وعندما لاحظت أننا بتنا أمام محامين يمارسون التعبير عن أرائهم من باب التجريح والتهكم والمس بكرامة الآخرين بمن فيهم الرؤساء الثلاثة والمقامات الدينية، سمحت لنفسي بأن أذكرهم بضرورة التزام الأطر القانونية. ويا للأسف، مر أكثر من شهرين وما زلنا نرى أن المحامي هو محامي حرب لا محامي سلام، يتكلم بالقانون ووأد الفتنة. وشدد النقيب مارتينوس على أن البيان الذي أصدره هو جرس إنذار قبل إحالة أي مخالف من المحامين على التحقيق والمجلس التأديبي وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. إذن حديث نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس لصحيفة النهار، الزميل جاد فقيه. على المحامين التزام رسالتهم. فيكن تشتروا صحيفة النهار للاطلاع على تفاصيل هالحديث من المكتبات اللبنانية تشجيعا لاستمرار صدور وصمود الصحف المكتوبة. زملائنا، صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها.
5: أستاذ جوني يسعد صباحك ويخليك يا رب، ويسعد صباح إذاعة جبل لبنان. أنا معن زهر الدين عم بحكيك من منطقة الشوف، من كفر فقود الشوف بالتحديد، اللي هي قريبة لدير القمر ومنطقة معروفة بمحبتها ووطنيتها وكرمها. أنا عبر إذاعة جبل لبنان وهالمحطة العزيز كتير علينا، حابب وجه تحية كبيرة لرئيس بلدية كفر فقود الأستاذ مروان زهر الدين والمجلس البلدي الكريم، بالإضافة لمفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والأعمار الأستاذ زياد نصر، النشيط الإنسان الكفوء اللي عم يشتغل لكل لبنان والمنطقة، وكمان لمعالي الوزير الأستاذ رسامني اللي هو كمان لبنان كله بقلبه. الله يخلي لنا إياكم، وإن شاء الله لبنان بضل أرضه عالي ورايته عالي، وإذاعة جبل لبنان بضل مسموع صوته بالشرق والغرب. وتحياتي لكم، يسعد صباحك.
4: وصباحك، وصباح الشوف الحبيب، وصباح كل لبنان. إذا عدكم جبل لبنان، إذا عد كل الوطن، صوت الجبل وصوت الأرز وصوت بيروت وصوت كل لبنان وصوت الشعب اللبناني، إذا عد جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. منبارك لنفسنا كمان بعبد الحليم كاراكلا الذي فاز بجائزة مي الريحاني بإصدارها الأول، وهناك احتفال ينظم في المناسبة. وبمعلومات إذاعة جبل لبنان، تحتفل لجنة جائزة مي الريحاني بتسليم جائزة مي الريحاني بإصدارها الأول في مسرح كاراكلا في سن الفيل بيروت في 10 تموز 2026. وبحسب معطيات عبد الحليم كاراكلا، هو الفائز بجائزة مي الريحاني في إصدارها الأول بعد تصويت سري حصل من أعضاء لجنة جائزة مي الريحاني. واتضح أن عبد الحليم كاراكلا يفضل أن يشكل تكريمه تكريما لفرقة كاراكلا كذلك عبر الجائزة. رئيسة لجنة جائزة مي الريحاني فتيحة بن منصور بدران كثفت الترتيبات والمشاورات مع أعضاء لجنة التحكيم لاقتراح مرشحين للجائزة. مبروك حبيب كل الوطن عبد الحليم كاراكلا والفن الراقي. تحية أيضا، يسعد صباحك، المستمع الدايم لإذاعة جبل لبنان الأستاذ عمر كاراكلا وهالعيلة الرائعة جدا اللي عطيت للبنان فن من أرقى الفنون، الفن الراقص. مستحق لهذه الجائزة عبد الحليم كاراكلا، ونحن وياك أكيد من جيرة لفرقة كاراكلا كلها سوا، براقصيها، بفنييها، بكل الأشخاص اللي هن بإدارة عائلة كاراكلا عم بيقدموا أرقى الفنون على مسرح كاراكلا بسن الفيل وبكل العالم. مبيضين وجه لبنان أستاذ عبد الحليم، أستاذ عمر إخوتنا. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من بودي.
6: بونجور توني، كيفك حبيبي؟ الله يقويك، يسعد صباحك. إن شاء الله يا رب يرجع لبنان مثل ما كان ويزدهر. معك عبد.
4: يا أهلا يا أهلا بعبد، معك جوني الصديق، خيك جوني الصديق. ويسعد صباحكم، خيكم جميعا. يسعد صباحك أستاذ جوني، الله يحفظك ويحميك أيها اللبناني الأصيل والمحب لوطننا الغالي لبنان والمدافع عن الحق. مدام جلاديس، أنا وياكم والحق أكترية. جبل لبنان، إدارة جبل لبنان اللي كلفتني بسقف الحرية العالي أنه أترفق أنا وياكم، ونحن وياكم إيد بإيد بإذن الله بخدمة أرضية لبنان وشرعية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك خليكم معنا كمان. رجعت الدولة اللبنانية وزارة المال، بتعرفوا شو رح أعمل اليوم؟ رح أتصل بوزير المال العزيز علي واللي اشتغلت أنا وياه 3 سنين، كنت أنا مدير إذاعة الام بي ان وهو رئيس مجلس الإدارة، وكان المدير العام موفق حرب. 3 سنين اشتغلنا بأخلاقية بخدمة الوطن، بخدمة الإعلام اللبناني عبر إذاعة وتلفزيون الام بي ان، كان في إذاعة كمان، كنت أنا مديرة لمدة 3 سنين. فوزير المال أستاذ ياسين جابر رح أتصل فيه وأعرض له، يعني هو ورتين هالموضوع هيدا من الوزارات السابقة. أستاذ ياسين جابر يسعد صباحك خيك جوني الصديق، رح يعرض لك مثلا اليوم بالصحف الرسمية حاطين اسم ثلاثي دانييلا يوسف رحمي، الفنانة دانييلا يوسف رحمي، هيدي للمرة الثانية خلال شهرين بشهره باسمها، وبعت هذيك المرة لبيا الصديق الفنان يوسف رحمي على أستراليا إنه لك يا يوسف يا حبيب القلب، يعني دانييلا هلأ صارت دانييلا رحمي زيتون، تحية لإلك دانييلا ولزوجك الحبيب نصيف زيتون. فمن هالمنطلق هيدا يعني إنه هالنشر هيدا للأسامي، وفي ناس بيكونوا يا سيد الوزير ياسين جابر دافعين، في ناس بيكونوا دافعين بس السيستم اخذ كلاسيكيا اساميهم وعم يشهر فيها بالصحف اللبنانيه. يلا خليكم معنا، تفاصيل الاسماء بعد شوي. في مؤسسات، في مستشفيات، في جمعيه خيريه ناشرين اساميهم بهالصحف اللبنانيه اليوم، وكل يوم عم نرصدهم. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيه. اذا بدكم تدعمونا بسبونسرينج وبالاعلانات 70-220-888.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
8: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
9: خالد الهبر.
10: فيني معك وديني عشرة حمرة، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
9: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان إذاعتكن يا لبنانية، صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكن. رسالة صوتية أيضا، عشرات الرسائل عم توصلنا، بتمنى عليكن كل شخص يبعث رسالة مرة واحدة لحتى ناخد أكبر عدد ممكن من الرسائل.
1: أستاذ جوني يسعد صباحك ويخليك يا رب، ويسعد صباح إذاعة جبل لبنان. أنا معن زهر الدين عم بحكيك من منطقة الشوف، من كفر فقود الشوف.
0: أوه معن، ليش ما ضوت أخضر بعد مضواية؟ يلا أكيد تحية لأهلنا بكفر فقود الشوف، معن زهر الدين وكل المحبين يا معن زهر الدين. أوقات السيستام هيك بده، كمان السيستام عاوز كده، ما بتضوي أسرع، بتضل مضوية أخضر. يلا بمحبتكم الضوء الأخضر دايما مفتوح، إذاعتكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في مؤسسات ومصالح بوطننا لبنان موجودين على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع وبخدمتكم، بيشتغلوا 7 أيام بالأسبوع، ومنهم مدام سيدي مشربل وفريق عملها بمعجنات أندرز ومكايل قرب قهوة جي إلكترونيكس. أهلا وسهلا فيكن على مدار الساعة من الصبح لغاية أول ساعات المساء 7 أيام بالأسبوع، سبت وحد وعيد بخدمتكن لأطيب لقمة من دياتا طبخات مدام سيدي، الورق العريش والشيش براك والكبة وكل أنواع الطبخات اللي أنتوا بدكن توصوا عليها بتصرفكن، إضافة للمعجنات والصوري لاحتفالياتكن بتوصوا. وأهلا وسهلا فيكن مدام سيدي ومحمد وأمينوس فريق عملها بيرحبوا فيكن. زو مكايل قرب قهوة جي إلكترونيكس 03-342-457 و09-22-14-88. أهلا وسهلا فيكن معجنات أندر، زو مكايل قرب قهوة جي إلكترونيكس، ناطرينكن سبت وحد وعيد والويك أند وكل الأيام. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة.
2: صباح الخير جوني، سعدني صباحك خي جوني. هن جماعة ما عم يتقبلوا الخسارة، هن جماعة فوتوا حالهم بمعموعة وفكرين حالهم بعدهم مثل ما كانوا قبل. قبل 2006 كنا نوقف نحن موقف معهم انه هن عم بيحاربوا اسرائيل، هن عم بيدافعوا عن لبنان مع انه كانت الدولة ضعيفة. اللي تبين لنا نحن انه هن عم يخربوا لبنان، هن كل خراب لبنان من وراهم، من التعيينات، من تظبيط البلد، من كل شيء، ما عم بيحطوها على نفسهم. هلا اطلع بحي الله منطقة وين في منهم، هن وين في ناسحين شيعة، هن اللي عم يعملوا بلبلة بالبلد، وهن اللي عم يعملوا زعرانات.
0: نعم البعض منهم. أبو الشباب يسعد لي صباحك وصوتك العالي من جبل لبنان. أكيد أكيد أكيد في ناس حاملين معهم سلاح غير شرعي ومهربينه على أماكن النزوح وحاطينه بين الأبرياء من إخوتنا الشيعة بهالوطن. ومش بس الشيعة اللي تهجروا، في قرى مسيحية كتير وموحدة درزية تهجرت من كل المناطق وخاصة جنوب لبنان الحبيب، يا كلهم تهجروا وعم بيعيشوا يوميات صعبة كتير. فتحية للأوادم أكيد، والزعران اللي نقلين معهم سلاح أو حتى عم بيرجعوا بتاجروا بالحشيشة وغيرها من الممنوعات، نقلوها من أماكن وجودهم. يعني كان في زعران وفي أوادم، مثل ما مسرحية زياد الرحباني أبطال وحرامية، أبطال وحرامية، هيدي مسرحية انكتبت. وفي بلبنان زعران وأوادم من كل الطوايف، في كل مسيحي أزعر بده حلم الله، وكل مسلم أزعار بده حلم الله، وكل شيعي آدمي بينشرب مع مية العكرة. فلحتى نكون عم نحدد الأمور شباب ويا أبو الشباب. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري lebanonfiles.com. رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر قال في حديث له منذ قليل، هذا العام يعتبر الأسوأ سياحياً منذ 40 عاماً، ونسبة الحجوزات في أفضل فندق لا تتعدى 15%. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 231 مسيرة أوكرانية. واو، ليلة المسيرات هذه، ليلة ليلتك، ليلتكم كانت يا روس. غارة على منطقة عريض دبين، والجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة الخيام. القوات الإيرانية تمنع عبور ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز. تحية لأهلنا بمنطقة النقاش، أنطلياس، الزلقة، ويلا عجقات خير هيدي كلها سوا، وبكرة رح تعجو كتير كمان، وعجقة حلوة كتير، وكثافة حضور لمهرجان أعياد بيروت بمنطقة أنطلياس النقاش، الواجهة البحرية. أكيد رح تكون كل الأمور منظمة من قبل قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والمسؤولين بمهرجان أعياد بيروت للإشراف على راحتكم ووصولكم وحضوركم لمختلف الفعاليات لمهرجان أعياد بيروت بنقاش أنطلياس. هيدي سقفتنا، هيدا نحن، وهيدي العجقات الحلوة. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: السعودية تبدأ هندسة لبنان من بوابة الثنائي. ميرا جزيني كتبت: سقف واشنطن يقيد جولة التفاوض الجديدة. وفقرت بأقلامهم دولي بشعلاني: دور فرنسي للتأثير على إعلان واشنطن. وأبرز الفيديوهات: مقابلة مع الزميل توني بولوس، بودكاست حكينات لبنان فايلز. توني بولوس قال: كاسي رح أرفعه بتل أبيب. هل قد سقفك عالي يا توني بولوس؟ يلا قول الله. الدولة تمول الحزب وجنبلاط شريك الحزب، ويقول القضاء اللبناني افتحوا ملف $20 مليار المنهوبة. إذن كاس رح ارفعه بتل أبيب. توني بولوس، بودكاست حكينات لبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. وفي كواليس لبنان فايلز: أعياد بيروت في الواجهة البحرية. بالرغم من غياب العديد من المهرجانات الدولية البارزة عن صيف لبنان، يحضر مهرجان أعياد بيروت مع أسماء ثابتة وأخرى جديدة. وفي المواعيد بدءا من 16 تموز حفلة لعبير نعمة، مرورا بالفنان الأردني الأخرس وجي مانوكيان وجون أشقر، وصولا إلى حفلات لكل من جوزيف عطية ومروان خوري وإبراهيم معلوف، وختاما مهرجان أعياد بيروت مع حفلة لإليسا في 28 تموز. أما مكان الحفلات فسيكون ونظرا للأوضاع الراهنة في الواجهة البحرية لأنطلياس النقاش. شكرا لزملائنا بلبنان فايلز. كواليس لبنان فايلز: أعياد بيروت في الواجهة البحرية. يعني اليوم بين صحيفة اللواء اللي أوردت كمان الخبر وقريناه قبل شوي، صحيفة اللواء، لبنان فايلز، والعديد من المواقع الإلكترونية والصحف الصديقة اللي منتبادل أكيد الدعم والمحبة نحن وياهن. صوتك عالي جبل لبنان. تحقيقات ووزير متورط. أشارت معلومات لبنان فايلز أن جهات رقابية تستعد لفتح ملف ذو طابع معيشي وسط شبهات تدور حول احتمال تورط وزير سابق في تفاصيله، سبق أن خضع للتحقيق في قضية أخرى، مما قد يفتح الباب أمام تحقيقات واسعة خلال المرحلة المقبلة. يلا بكرة أكيد في ناس كتير متورطين وفاسدين، وعم نكشف لكم إياهن عبر إذاعة جبل لبنان وزملائنا بلبنان فايلز لو منحصل على كل المعلومات. وهون بدي أرجع أخبركم أنه في عنا 6 أسامي، 3 أسامي معقبي معاملات بالنافعة، و3 من إنكريبت، من الروس الكبيرة بإنكريبت، فاسدين فتكوا بالقانون وبيعوا سيارات مميزة وأرقام لوحات مميزة رغم أنه عليهم حجوزات قضائية. هالست أسامي صاروا موجودين عندنا بإزاعة جبل لبنان، وفور صدور القرار الظني فيهم رح نعلن هالأسامي. وفي بيناتهم بنات ومخلوطين مسيحيين ومسلمين، يعني ما تخافوا، الفساد ضارب طنابه بكل الطوايف. يلا قولوا الله. المعلومات عنا، الأسامي عنا بأساميهم الثلاثية، هل بلا أخلاق لأهلهم مربون مع أسامي بياتهم. خليكم دايما معنا وتابعونا. صوتك عالي جبل لبنان. أسعار المحروقات تواصل الانخفاض. المازوت انخفض 47,000 ليرة، والبنزين 95 و98 أوكتان انخفض 67,000 ليرة. الغاز بعده مثل ما هو، 1,287,000 ليرة قارورة الغاز 10 كيلو. هلأ أنا بحب عبيها أحيانا، رجعوا يعبوا 12 كيلو ونص يمكن أو 12 كيلو بيدفع أكتر شوي، بتضاين شوي أكتر. يلا المهم أنه تكون متوفرة هالمواد هيدي، وما ننطر بالدور لا سمح الله. صوتك عالي جبل لبنان. جهد خاص للوزير. بحسب معلومات لبنان فايلز، فإن جهدا كبيرا يقوم به وزير الزراعة نزار هاني لتوفير أذونات للمزارعين الجنوبيين لقطف محاصيلهم، وهذه الأذونات تمر عبر الجيش اللبناني واليونيفل ولجنة الميكانيزم، وهذه الجهات الثلاث نجحت أحيانا في توفيرها للمزارعين لكنها أخفقت أحيانا أخرى. على كل الله يكبر جهودك وزير الزراعة دكتور نزار هاني، جهودك بخدمة المزارعين بخدمة وطنك لبنان. الله يكبر جهد ويبارك جهد كل شخص بحب وطنه لبنان وقطاعات لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين فنية اقتصادية اجتماعية. أندريا بوتشيلي يفاجئ العالم في افتتاح مونديال 2026. المغني الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي حقق أحد أبرز أحلامه الفنية بالمشاركة بحفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2026 اللي عم تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك. أعرب عن سعادته الكبيرة بالوجود بهالحدث الرياضي العالمي. سجل ظهوره الرسمي الأول بافتتاح البطولة خلال مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. هيدي حياتنا، لازم تكون رياضة، فن، ثقافة. هاي ثقافة الحياة بوطننا لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم. أنتم فيكم تزوروا أكيد لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. بوميك أند لألكن من زملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر موقع لبنان فايلز الزميل الأستاذ ربيع الهبر. نحن ما عنا ويك أند، نحن وياك أستاذ ربيع بلبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان وجبل لبنان أبليكيشن. أخبارنا نحن وياكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. دائما تابعونا لبنان فايلز وجبل لبنان أبليكيشن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: سيد جوني صباح الخير، كيفك؟ بدنا نطلق صرخة عبر إذاعتك الكريمة بالنسبة للمدارس المتقاعدين بالجيش اللبناني. يا أستاذ جوني، خلص العام الدراسي بعد ما ولا متقاعد بالجيش اللبناني قدر سكر القص تبع ابنه أو بنته بالمدارس، إن كان خاصة وإن كان رسمية. يا أستاذ جوني، أكتر من هيك زل ما بقى يصير. ما حدا عم بيجاوب، ما حدا عم يعطينا أي تفصيل نهائيا، إن كان نحن متقاعدين وإن كان بالخدمة. لتاريخ اليوم بعد ما دفعوا لنا مدارس، طب هالمتقاعد كيف بده يعيش؟ العسكري بالخدمة كيف بده يعيش؟

في السعودية، ولما بتفتح السعودية أسواقها أكيد كل الدول الخليجية والعربية التانية تحذو حذوها. حلوة هاي، يعني بيعملوا مثلها. فتفائلوا بالخير تنشوف يعني، ورح نراجع لكم يعني. أنا رح أرجع نسق هلأ مع وزير المال ياسين جابر، رح نبلغوا إشياء كتيرة، ولا بعد شوي رح نبلغوا التشهير بالناس، ناس متوفيين وناس غيره، أنه هالسيستم بده يتزبط بوزارة المال. يلا منفتح صفحة إيجابية تنشوف الله كيف يدبر. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم ومن خلال 1400 فرع بمختلف المناطق اللبنانية، فيكن تستلموا تدفعوا تتلقوا كل الفواتير تدفعوها وتلقي الأموال من أحبائكم من خارج لبنان أو حتى من داخل لبنان للتحويلات للأفراد والشركات والتجار والمؤسسات. ويش ماني بكل أمان وبإشراف مصرف لبنان، شركة شرعية لبنانية وبخدمتكم. وهلأ الحماس ماشي بكرة القدم على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، حماس ب14 ثانية. خلينا نسمع سوا.

0: وحماسكم يترجم من خلال كارد بوش ماني بيحمل أطياف الأعلام اللي بدكم إياها لكل الدول المشاركة بالمونديال. وش ديجيتال فيزا كارد بتصرفكم، والحماس بيصير أكتر هيك لما بتسحبوا الكارت وبدكم تدفعوا كل اللي حواليكم بالسوبر ماركت أو بالمؤسسات اللي عم تدفعوا فيها عبر وش فيزا، بيصيروا عم بيعرفوكم أنت ألماني ولا إيطالي ولا غيره من الدول اللي عم تشجعوها. إذن فيكن عبر وش ماني أب، داونلود وش ماني أب، من خلال هالداونلود بتحصلوا على كارد بيحمل الدولة اللي أنتوا عم تشجعوها بالمونديال. خدمات كتيرة، ويلا شجعوا ديجيتال فيزا كارد فروم وش ماني. مهضوم هال 14 ثانية حماسية. زوروا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وش ماني بتصرفكم وبخدمتكم، والفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع 7/7 لغاية الساعة 10 المساء. وش ماني بخدمة وطننا لبنان، بخدمة المغتربين وأهلهم، وبخدمة اللبنانيين داخل لبنان. بون ويكاند لكم من إدارة وموظفي وموظفات وش ماني عبر إذاعة جبل لبنان على مشارف الويكاند اليوم الجمعة وبكل الحماس الرياضي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7. مستمع داني بيقول لي وأنا من الناس يلي ناطرك ناطرك ولا ناطر المدارس من الدولة حسب الأخبار. وزير

0: المال حولهم للمهجرين النازحين. آخ يا داني وآخ يا وطننا لبنان. على كل رح نصير إذا بحب نسي نحن وياه ساز ياسين جابر، رح نفتح صفحة نحن وياه من التعاون ونوصل له أصواتكم. يلا، بعدني بتذكر لما اشتغلت بالان بي ان وكان المدير العام استاذ ياسين جابر مدير عام الان بي ان، واشتغلنا مع موفق حرب، هو رئيس مجلس الاداره المدير العام موفق حرب، وانا كنت مدير الاذاعه ويحيى جابر كان مدير التلفزيون بوقتها، اذاعه وتلفزيون ولهم مدير عام ورئيس مجلس اداره. فبوقتها كمان كانوا مستضيفين زياد الرحباني بحوار العمر سنة 1997. جيزال خوري زميلتنا مستضيفة بحوار العمر زياد الرحباني، استضافته مرتين وكانوا مرتين حافلين جدا جدا بالمفاجآت، وبتعرفوا زياد الرحباني. فكل الناس قاعدة عم تحضر زياد الرحباني وأنا كمان من بيناتهم، وفجأة بيحكي زياد الرحباني عني بيقول لجيزال خوري اللي عم تسمعوها دايما عبر إذاعة جبل لبنان وبفتخر فيها أكيد، إنه في عنا صديق لقلنا ونقل على من إذاعة على إذاعة تانية. كنت فعليا نقلت من صوت لبنان على إذاعة الام بي ان، نقل من إذاعة على إذاعة تانية اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك المسرحيات اللي أنا بعملها لحتى يروج لها مع المواطنين. وفي مرة بالفعل في مرة أو مرتين ما وصلت للمسرحية بوقتها لحتى أقدر فككها للمسرحية، ما انباعت بالبداية إلا ما رجعت أنا أخذت مقاطع منها. بتعرف كنا منتجهم ومكسجهم واستعملهم بفترات الإذاعية دايما لزياد الرحباني وللأخوان الرحباني ولياس الرحباني ولكثير من الأشخاص اللي بيكتبوا مسرح، جورج جرداء الله يرحمه كنت كمان عنده مسرحيات نقعد نقسمهم هيك ونزبطهم. في مرة سجلت مسرحية بكاملة لماريو باسيل، رحت على المسرح حضرت المسرحية مرة واثنين وثلاثة، كانت مثل ريهرسل ودربت نفسي انه كيف المواقف وكيف الميكروفونات وغيرها، وسجلت المسرحية لماريو باسيل ايضا كمان وصرت قسمها واستعملها بفتراتي. فلما حكي زياد الرحباني هالكلام اللي هلأ رح أورده، اتصل فيي الوزير رئيس مجلس إدارة الام بي ان الأستاذ ياسين جابر، قال لي شو يا جوني مساء الخير كيفك، والله نحنا مش بس زياد الرحباني بيفتخر فيك، نحنا بنفتخر كمان انه صرت عنا بالام بي ان. انا بشكرك وبشكر محبتك وذوقك، واكيد رح ننسق نحن وياك هلأ مش كرئيس مجلس إدارة للام بي ان، كوزير للمال وللوطن لبنان.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء، في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع، هذا مثلا من كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية كمان أثرت على المنتجين.
0: نفسك بالسما زياد مطرح ما أنت، يسعد صباحك زياد الرحباني. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة. طبعا
2: أستاذ هي جوني كيفك بصحتك شو أخبارك؟ الله يخليك بالصحة وهالعمة العالي، وخلي لك ولادك سيدريك وبيتريك، وخلي لك مرتك يا رب، وخليك بصحة وعافية، وخلي الصوت العالي. انت اذا بتستحق شي وزارة من الوزارات، لانك انت بالفعل بتطبق قولا وعملا. الله يديمك وخليك بصحتك وعافيك وعافيتك يا سيد جوني، انا بحبك كتير كتير.
0: يسعد صباحك حسن بسمة. حلو حلو عائلتك بسمة، نتصور انسان يكون بسمة وبسمة، وان شاء الله البسمة بتضل مرسومة على وجهك يا حسن وعلى وجه مستمعي اذاعة جبل لبنان. لا لا ما بدي يكون لا وزير ولا مدير ولا شيء، بدي يكون رفيقكم الصباحي عبر هالإذاعة مع سقف الحرية العالي إذاعة جبل لبنان، طالما أعطيت الحياة الدنيا ونضل بخدمة وطننا لبنان. في عنا وزراء بنفتخر فيهم، وفي عنا نواب بنفتخر فيهم. أقوى شيء اللي ما بده شيء، أنا بدي رضا الله ورضا الشعب اللبناني أكيد على إذاعة جبل لبنان اللي أتاحت سقف الحرية العالي عبر صوتك عالي. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى مؤسسات بلبنان وشركات بخدمة السياحة اللبنانية وبخدمة وطننا لبنان، siaassistance.com سيا ترافل انشورنس. سفركن لكل المناطق أو مجيئكن للبنان كمغتربين وكسياح عرب بيكون مأمن صحتكن، اجتماعياتكن، وجودكن، شنط السفر، تأخير رحلات السفر، لا سمح الله ضياع أي شيء من مقتنياتكن بلبنان أو خارج لبنان، بتلاقوا مندوبي siaassistance.com بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. سيا أسيستنس، سيا ترافل إنشورنس، والهوت لاين غرفة عمليات على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. وفيكن تنتموا أنتوا لأسرة المؤمنين بسفرون إن كان بلبنان أو خارج لبنان. 76 777 717 فريق عمل بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي سيا ترافل انشورنس. بون ويكاند لكم من إدارة وموظفي وموظفات ومندوبي سيا ترافل انشورنس بتصرفكم وبتصرف الوطن. والله يحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
3: صباحو خي جوني، شو الأخبار؟ تمام. كلمة الحق تقال. أنت مذيع مخضرم آدمي ابن بيت يخلي عائلتك. أنت كتير شاطر بمهنتك، ولو ما أنت شاطر ما عم نلحقك من إذاعة لإذاعة، وأنت بتعرف قد صار لي أنا بسمعك من إذاعة لإذاعة. إلى الأمام وبأدميتك وبشغلك وبتعبك، وبتستاهل كل خير جوني. نحن شهدتنا مجروحة كجمهور فيك أنت بالذات. ما فيش بالأدمية يعني، ما بعد ما مر كل العالم خير وبركة، بس أنت نمبر وان. يسعد صباحك
0: يا حبيب القلب، وصباحك خالد. شكراً لمحبتكم مستمعي جبل لبنان، ونحن بخدمة هالوطن أنا وياكم إيد بإيد بإذن الله. وهلا عنا مهمة كتير كبيرة، خلاص وطننا لبنان من بين إيدين الزعران والعملاء اللي عم بيدمروا وطننا لبنان. الله يخلص وطننا لبنان، نحن والشرعية العسكرية والشرعية السياسية إيد بإيد. صوتك عالي جبل لبنان. واللي بمحبته من المستمعين والمستمعات بيطلب لي إنه إن شاء الله منشوفك وزير أو منشوفك مدير أو شيء. أنا بفتخر إنه في عنا وزراء بوطننا لبنان، وفي نواب بوطننا لبنان، وفي مدراء عامين بوطننا لبنان، وموظفين من كل الرتب بوطننا لبنان بخدمة هالوطن. فبنشكر ربنا عليهم على وجودهم، ومنهم وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص اللي سمعنا هالأسبوع والأسبوع الماضي مقاطع من ذكرياته. وتعرفنا أكثر وأكثر على محبته لوطنه لبنان وعلى إنسانيته، هو وخيه نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص. التقيت فيه للوزير مبارح، هو وخيه وكل المحبين وفريق عمل جوستيسيا وكل الزملاء والزميلات. التقينا مبارح بكازينو لبنان خلال افتتاح المونديال. أنا تركت مبكرا لأنه في خطأ بروتوكولي كبير تم ارتكابه بحقي، فالوزير قام قيامته ما قبل، بس أنا أصريت وحملت حالي وانسحبت. بسيطة بسيطة. قولوا الله، يعني الخطأ ارتكبته إحدى المسؤولات بالإدارة العامة والعلاقات العامة بكازينو لبنان، كان مرفوض من قبل زملائي ومن قبل وزير الإعلام ومن قبل مدير عام الكازينو اللي كان بجانب وزير الإعلام، بس خلص بالآخر أنا أصريت أنه ما أقبل أي وساطة أو تعديل أو تغيير، وحملت حالي وانسحبت أنا وباتريسيا احتجاجاً على خطأ بروتوكولي كبير بحق صديق للكل وبحق تاريخ إعلامي وتاريخ من الخدمة بخدمة كل المؤسسات ومنهم كازينو لبنان. بس بدي أرجع حي مثل ما قلنا، أمن كازينو لبنان وشباب تنظيم المواقف سبلاني يسعد صباحك، كلهم استغربوا مبارح إنه شو بني فالي البكير، وأنا ورايح سلمت كمان على رئيس نادي الصحافي زميلنا الإعلامي بسام أبو زيد وكل الأشخاص إنه شو بيك يا جون، قلت لهم خلاص يلا راجع راجع. فماشي الحال، قولوا الله. إنسان بيتعلم بيتعلم بيتعلم من كيسه، بيتعلم من كيسه. يا حضرة مسؤولة العلاقات العامة والبروتوكول بكازينو لبنان، قولي الله. صوتك عالي جبل لبنان. فريد كمان رصد لي العديد من المخالفات، يسعد صباحك يا فريد ونهارك سعيد يا فريد. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ إبراهيم كنعان كان في اجتماع للجنة المال والموازنة بالمجلس النيابي، وأدلى بما يأتي: الصيغة المعدلة لإصلاح المصارف أحيلت من الحكومة في الأسبوع الأول من حزيران، ولدى مصرف لبنان ملاحظات عليها لأنها تضرب استقلالية مصرف لبنان. طلبنا من الحكومة ومصرف لبنان إرسال الصيغة التي اتفقنا عليها خلال اجتماع بينهما عقد قبل 48 ساعة حول المواد الخلافية لقانون إصلاح المصارف وموقف صندوق النقد منها. وأضاف النائب إبراهيم كنعان: طلبنا جدول مقارنة بين القانون النافذ وإصلاح المصارف والتعديلات المقترحة اليوم من الحكومة وصندوق النقد. وأعلن النائب إبراهيم كنعان أن الخميس المقبل هو آخر مهلة لتسلم لجنة المال الملاحظات على قانون إصلاح المصارف، فمش كل يوم بدها توصلنا ملاحظة أو تعديل. ولدى صندوق النقد ملاحظات على الصيغة المحالة من الحكومة لقانون الفجوة المالية، ومطلبنا كلجنة مال وموازنة هو قانون يعيد الودائع ويؤمن مصلحة الناس، لا صيغة تشطب أموال الناس. تحية لوطنيتك، محبتك لوطنك لبنان النائب إبراهيم كنعان. قوتنا بوحدتنا، ونحن وياك عم نشتغل بقوة وبوحدة بتوحد، نحن وياك توحيد الجهود لإنقاذ وطننا لبنان من الفساد وإنقاذ أموال المودعين. سيد إبراهيم كنعان، بوم ويك أند لألك ولفريق عملك، ونحن وياك أكيد على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع متابعين كل القضايا بخدمة الوطن والمواطن اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة على مشارف الويك أند 12 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الكاتب والمفكر والشاعر الأستاذ أنري زغيب كتب مقالا بعنوان عدنان حيدر أوسع أرشيف زجل خارج لبنان. إلى هذا الموقع الرقمي عند إنجاز بنائه قريبا سيدخل المئات ليقرأوا عن الزجل اللبناني ويطلعوا على نصوصه ويستمعوا إلى حفلات الزجل المسجلة صوتيا ويشاهدوا حفلاته المصورة، فيكون الموقع فضاء مفتوحا هو الأوسع في العالم عن الزجل اللبناني خارج لبنان. فيكم تطلعوا على المقال الكامل والموقع اللي رح يعرفنا أكثر وأكثر على الزجل اللبناني. طوبى للبنان هذا التراث العظيم. أوريز غيب خينا وصديقنا وأستاذنا، بون ويك أند لألك. فيكن تشتروا صحيفة النهار صفحة 14. تحية لكل كتاب صحيفة النهار ومنهم زميلتنا روزانا أبو منصف اللي سألت عبر مقال اليوم: ما أهداف بري ووقف النار قائم منذ 15 أيار؟ اشتروا الصحف اللبنانية ومنه صحيفة النهار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد. ومثل ما قلنا دانييلا يوسف رحمي، دانييلا نصيف زيتون هلا صارت، عم تطلبها الدولة اللبنانية وناشرة اسمها اليوم بالصحف، إضافة لوقف خيري للأرمن، إضافة لمؤسسات كثيرة. يعني جرصة مستمرة، وقف دير سيدة بزمار للأرمن الكاثوليك. بعد البريك المزيد والمزيد بما تبقى لنا من وقت.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكند. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسة لبنانية تستحق لقب إبيسري فين. في ناس بخدمة المجتمع اللبناني وبخدمة الوطن. ميزون أم. ميزون أم بثلاث فروع. الفرع الأساسي اللي تأسس عام 1948 بمنطقة الدورة. يعني صار عنوان من عناوين مستديرة الدورة ميزون أم. انتقل بعدين الفرع الثاني مع وجود وبقاء الفرع الأول إلى النقاش كمان ميزون أم. وفي ناس من خلال المطاعم والذواقة والبرودكتس. ميزون أم الدورة، ميزون أم النقاش، وميزون أم التباريس بخدمة أهلنا بالأشرفية وبكل بيروت. ثلاث فروع ميزون أم. تاريخ من ديليكاتس والفينس. حنا مخلوف المؤسس الله يطول بعمره اللي حنا مخلوف وشرب الحنا مخلوف والعيلة الكريمة بإدارة ميزون أم وميزون أم كاترينج أيضا بتصرف المجتمع اللبناني وحفلاتكم. ميزون أم الدورة 01-265-265. ميزون أم النقاش 04-444-260. وميزون أم التباريس الأشرفية إشارات التباريس 01-330-390. أهلا وسهلا فيكم. ميزون أم العراقة والأصالة بخدمة المجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037.
4: خي جوني يسعد صباحك وصباح كل المستمعين. معي تاكسي طلع معي سوري من الكولا قال بدي يطلع شوي فات مهم طلعت قلت له أمتى جيت من سوريا؟ قال لي بعدني واصل والله 14 ساعة أكل معي الطريق من دير الزور. قلت له كيف فاتت؟ قال لي عبر وادي خالد مهرب أخذ 115 دولار على التهريب ووصلنا. قلت له كيف وصلت هون؟ قال لي ده مأمنين بيفان وصلنا على الكولا. قلت له كم واحد أنتوا كنتوا؟ قال لي كتار عم نمرق وادي خالد بالنهر منقطع ومأمننا 115 دولار. قلت له والله حسبها مزبوط 115 ما بتوفي معه يا حرام. منسقين بين بعض المهم على حدود السورية اللبنانية مهرب 115 دولار عد. طيب أوكي كيف وصل على الكون؟ طيب حجز المدفون مع احترامنا للجيش ومحبتنا للجيش ليش ما بيوقفوا هيدي الناس؟ قلت له ليش فلقيت من سوريا؟ قال لي بعد الوضع الاقتصادي يومية العامل 50,000 يعني ما بيطلعوا 3 دولار وعارف شو. طيب بلد فيها حرب وين جاي؟ ما بعرف، مش عنصريين نحن ولا عم نحكي بالطائفية ولا بالعنصرية ولا شيء.
3: نعم.
4: بس انه يضبطوا هالموضوع هيدا شوي. قلت له ما بتفوت على حدود نظامي؟ قال لي بدي إقامة والكمالة عندك. صح. وفهمك كفاية ويعطيكم العافية.
3: صح، يعطيك ألف عافية مستمعنا الكريم. للرقم منتهي ب358. الله يساعدنا ويساعد وطننا لبنان. بتذكر من سنوات كان بوقتها وزير الدفاع بالحكومة اللبنانية على أيام نظام الأمن اللبناني السوري وأيام الرئيس الطويل العمر والسعيد الذكر ميشيل عون كمان اللي هو كان موجود، كان في عنا وزير دفاع معينينه بالحكومة هو الياس البصعب. وبعد بتذكر لهلا أنه في تصريح كان للدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية قال فيه لطش لطشي على قصة المعابر الحدودية غير الشرعية اللي بتستعمل لتهريب المازوت والبنزين، يعني من طرف واحد كنا عم نمول الدبابات السورية للنظام السوري السابق وكنا عم نمول السيارات السورية ببنزيناتنا اللي كانت دعمتهم الحكومة بمليارات الدولارات آنذاك. فلطش الدكتور سمير جعجع أنه في عشرات المعابر بوقت، يمكن قال دكتور سمير جعجع 50 معبر غير شرعي. بقى بيتنطح وزير الدفاع آنذاك المدعو الياس البول الصعب، عرفتوه الياس البول الصعب، بيقول له تاني نهار بتصريح أنه لا يا دكتور جعجع أنت أخطأت بالعد، يعني مش أنه 50 و60 و70 معبر أو أقل أو أكتر، قال له ما كلهم 7 معابر بوقتها. فأنا طلعت له بالإذاعة اللي كنت موجود فيها آنذاك، قلت له يا حضرة الوزير الياس البول الصعب، إذا بدولة حضارية فيها معبر واحد مش 7 و8 و10 مثل ما أنت يعني، وحتى لو كانوا 5 ومعبر ومعبرين، إذا في دولة بتحترم نفسها أنت واللي جابك بتروحوا على بيتكم، قدم استقالتك وفل. إذا عم تعترف بمعابر غير شرعية وفكرك أنه أنت عم ترد على الدكتور سمير جعجع الذي قد يكون أخطأ بعد المعابر، أنه بالغ فيهم يمكن في 50 و60 و70 معبر بين لبنان وسوريا، كل وادي صغير وكل دسكرة يعني كل ناحية من نواحي هالحدود الكبيرة اللي بتطل على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، بقى كانت معابر للتهريب في 50 و60 و70 معبر وكل تلة فيها معبر تهريب. فقال له لا انت غلطان، هن كلهم 7 معابر ودري 5 معابر بوقتها. هلا تنين بجيب لكم التصريح تبعه مزبوط يعني. فانا كان جوابي له انه يا الياس البول الصعب، ايها المدعو الياس البول الصعب، اذا معبر واحد بعهد انسان عنده شرف وكرامه وطنيه بهالعهد بتقدم استقالتك انت ورئيس حكومتك والعهد اللي موجود معك كمان وقائد الجيش انا ذاك، تفضلوا اضبطوا الحدود. يا اكيد على من تقرا مزاميرك يا داوود ما حدا بيرد. اذا العماد ميشيل عون خلال عهده ناديناه بحلفه مع حسن نصر الله انه ادفعوا لنا على الاقل اجار الارض اللي معمر عليها عنوه على الاهل المسيحيين، مسجد الرسول الاعظم، مستشفى الرسول الاعظم، ادفعوا اجار الارض. بس يا جماعه 6 سنين ما رد علي العماد ميشيل عون، مع انه كان يرد علي لما كنت اطلبه هو فايل على فرنسا على الهوت ميزون اول ايام نفيه، والنظام الامني اللبناني السوري عم بيراقبنا واللي شويربه لورا ديناي يتصل بالعماد ميشيل عون ونتصل فيه من لبنان، بطل يرد علي. كان يرد علينا الساعه 6 الصبح يفيقوا لي وقعد احكي انا وياه. يا قولوا الله، ها 6 سنين ما رد علينا وما حدا دفع أجار الأرض، وأرض محرمة الصلاة بمسجدها مسجد الرسول الأعظم لأنه مغصوبة من أهلها المسيحيين. وبرجع بقولكم أنه في موحدين دروز عندهم أراضي على طريق المطار أيضا 3 مرات أكثر من المسيحيين، مصادرة هالأراضي من قبل حزب عملاء إيران من سنوات طويلة، هن وحلفائهم بسلاحهم غير الشرعي مصادرين الدولة ومصادرين كل شيء، وسكتوا لهم عهود وعهود وعهود. يا واللي سكت لهم رجعوا قتلوه كمان. يا قولوا الله. آخ يا وطني لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الأب البروفيسور يوسف مونس كتب خواطر روحية في الصفحة الأخيرة من صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة 12 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. تيولوجيا الموت والقيامة في جمعة الصلب العظيم. صلبو ديشو امشيحو، إنها الجمعة العظيمة. بالسرياني يوم الجمعة عروبتو بالسرياني عروبتو رابو يعني العالي العظيم. هونو عروبتو رابو، إنها الجمعة العظيمة. أهل أورشليم يركضون في الشوارع، رجل يحمل صليبه ويصعد على طريق الجلجلة ليموت. البعض آت ليتفرج، والبعض الآخر ليبكي ويمسح بمنديله وجه البريء المحكوم عليه بالإعدام الذي يجرجر صليبه وهو مدم الوجه، والشوك ينغرز في رأسه وخشبة الصليب تنهج لحمه وعظامه. وآخر أتى يساعده على حمل صليبه وقد وقع تحته. الكل في حيرة، ماذا فعل هذا الإنسان ليصلب؟ إنه البريء، الابن الوحيد لأمه، هو الذي سار على دروب أورشليم مطعماً الجياع، ساقياً العطاش، شافياً المرضى. إلى آخر هالمقال الحلو كتير والمهم. الأب البروفيسور يوسف مونس شلومو شينو أبونا معليو يوسف مونس، ابن العربانية الحبيبة وابن الإنسانية وابن وطننا لبنان. فيكن تشتروا صحيفة النهار والديار، كل الصحف اللبنانية عم بدعيكن، اللواء اللي حاطة اليوم عن مهرجان عريات بيروت، النهار اللي فيها كمان حديث لنقيب المحامين الأستاذ مارتينوس، وكمان بصحيفة الديار اليوم حديث مع الوزير السابق الأستاذ الخازن وديع الخازن، ومقال الأب البروفيسور يوسف مونس. شراءكم لمختلف الصحف اللبنانية حسب اختياركم بتشجعوا على استمرار وبقاء الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
5: يلا أستاذ جوني، بخبرية المعابر قال له سمير جعجع 50 معبر، قال له لا كلهم 7-8 معابر. ذكرتني بنكتة هيدا اللي قالوا له مرتك عم بتخونك بالغابة، اجوا عم بقفت قال لهم كلهم شجرتين عملتوها غابة. والله ساعدنا هيك خامة من الياس البو صعب واللي أو أمتاله كتار على كل حال. هودي أنا بسميهم مثل رغيف الصاج، ما بينعرف وجهه من قفاه، عرفت؟ ملون ومش معروف راسه من كعبه، عرفت؟
3: أخ يا مستمعنا الكريم، اللي رقمك بينتهي ب370. أخ يا وطني لبنان، شو فيك وشو حيوي؟ وهلا آخر متاخر، مثل ما بتقول ستة أم جورج الله يرحمها جليلة، كانت تقول لي آخر متاخر يا ابني يا جوني، يعني أنه بآخر الأزمنة إجينا يأجوج ومأجوج، في بشر على شاكلة يأجوج ومأجوج، اللهم أعوذ بك منهم. هدول عملاء إيران اللي عم يدمروا وطننا لبنان وبيدمروا كل أطياف الوطن وطايفتهم وكل الطوايف. طايفتهم اللي هن تسللوا لألا تسلل، لأنه هلأ وبكل الأوقات دايماً في معارضين بالطائفة الشيعية الكريمة لعملاء إيران الرخاص. صوتك عالي جبل لبنان. وودون بيكوري لبنان شير بريد أند لاف، وآخر آيتم هلأ حطوه من كم ساعة على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، زعتر أوت منقوشة. الزعتر والأوت للأشخاص المولعين بالرجيم، إضافة للجاتو تشجيع المونديال. أي هابي بيرثدي بدكم تقولوا ولا أي شخص من كل الأعمار تعملوا له جاتو سبيسيال بألوان الأعلام للبلد اللي بيشجعها بالمونديال. أكيد بدكم توصوا على 1635 أو على 03-00-77-10. وودن بيكوري لبنان جول. مين ما كان وأي بلد اللي كان بتشجعوه فيكن تعملوا قالب جاتو وتاخدوه، حتى لو ما كان في بيرثدي فيكن تاخدوه على مكان عملكن. بقى بيقوموا هني كمان بيشتروا جاتو تاني للبلد اللي بيحبوه، ولا زالت الجاتو في دياركم عامرة بالقطايب من وودن بيكوري لبنان. وصوا على 1635. بون ويكاند لكم من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكوري لبنان، فرع الرئيسي بجل الديب الأوتوستراد الزلقة، بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة على 24. وفرع زحلي اللي فتح كمان أبوابه وعاد لخدمة زحلي والبقاع مؤخرا، كمان فرع زحلي بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24 24 بخدمتكم وودن بيكوري لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لقوانا الأمنية الشرعية ومنهم الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير الذي يعمل على الوحدة الوطنية وحماية الأمن العام اللبناني، هو وفريق عمله من الضباط والرتباء والعناصر والمفتشين بالأمن العام اللبناني. الله يحميكم ويحمي أرزة لبنان ويحمي وطننا لبنان. فيكن تتصفحوا العدد الجديد عدد حزيران 2026 من مجلة الأمن العام مجاناً من خلال زيارة موقع الأمن العام اللبناني www.general-security.gov.lb. تحية لزملائنا وزميلاتنا الصحفيين والمصورين والمخرجين بمجلة الأمن العام، ورئيس التحرير المسؤول بمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. الله يحمي شرعيتنا ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لفتني بلكي نهار التنين برجع بخبركن عنه، قديش الأم قادرة إنه لو ابنها ضابط كبير أو رئيس كبير أو موظف كبير أو أي قطاع من القطاعات عنده مسؤوليات، الأم لما تكون ضبطته مزبوط تقدر أنه تهنيه أو تعيط عليه. لاعب الوسط بالمنتخب الإنجليزي ديكلان رايس كشف بحديث لقاله أنه وبخته والدته لأنه حرقته الشمس، تعرض لحروق شمس خلال الأيام الأولى من مشاركته بمعسكر الأسود الثلاثة بولاية فلوريدا بأمريكا. عم يجهزوا نفسهم ل مساعدة منتخب بريطانيا المنتخب الإنجليزي بكأس العالم 2026. إذن أم ديكلان، كيف هيك أم جوني أو لا، أم ديكلان عيطت عليه أنه لأنه حرق جسمه، ما حط بروتكشن، تعرض لحروق شمس بفلوريدا، وشمس فلوريدا الساطعة. هيدي الأم، هيدي الأم لو مهما علي شأن ابنها لما بتكون ضبطته مزبوط ومربيته مزبوط. أنا بعرف هالشي من باتريك وسيدريك، ويعني تهنئة باتريسا لألون بأحيان كتير أكيد لأنه منفتخر فيهم، وعياط عليهم أكيد لما ما بردوا عليها، خاصة لما منقلوا نفرح منكم بغيروا الحديث. يلا صوتك عالي جبل لبنان. عشرين ثانية من شهيد الوطن الحي توني يمين بنهاية فترتنا.
6: جاك أنطون كيفك؟ منيح؟ لقيت شنطة على طريق الكسليك فيها مصاري، شنطة سودة صغيرة فيها مصاري فيها أغراض.
3: نعم.
6: إذا حدا مضيعها خلي يحكيني على رقمه سفرت لي.
3: توني توني توني توني يمين، توني يمين، أنا مبارح كتبت لك على الخاص تحت الهواء انه خليه يسلمها لقوى الامن الداخلي، ونحن من هونيك مننسق مع قوى الامن الداخلي. بيقولوا وجدت شنطه محفظه حقيبه بداخلها كذا بتخص فلان الفلاني. لا بليز توني، لما قلت لك امبارح سلموها لقوى الأمن الداخلي، مش بالضرورة ترجع تبعت لي إياها. قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن، ومثل ما قلنا رح نودعكن بصرخة رح نطلقها، ورح أتصل بعد نهاية الفترة بوزير المالية الأستاذ ياسين جابر اللي تعاونت أنا وياه إعلاميا بوقت سابق. إن شاء الله يا رب يقدر يصلح لنا هالقصة اللي عم تصير، وهي التشهير بلبنانيين كتار وبمؤسسات. وأوقات كتيرة عم نعرف من إذاعة جبل لبنان أنه بيكونوا دافعين، ولكن بينشروا لهم أساميون لأنه السيستام عاوز كده. سيد الوزير ياسين جابر، بدنا نظبط هالسيستام بعهدك إذا بتعمل معروف. شركة ميلودي ميوزيك لبنان ناشرين اسمه، مطعم جدودنا، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، في منهم مثل ما قلت لكم بيكونوا يا مفلسين يا أنه دافعين بس السيستام عاوز كده. صيدلية أنسا، مش عم بيحطوا عنوان مثلا صيدلية إليان، وين عنوانها؟ بدون عنوان. في صيدليات بتشابهوا أسميها وعم بيحطون بيحطوا أساميون بدون العنوان. قرطاسية الترك دانييلا يوسف رحمي، الممثلة اللبنانية بنته للفنان الحبيب يوسف رحمي، هيدي تاني مرة خلال 3 شهور بينشروا اسم دانييلا يوسف رحمي انه مديرية المالية، وزارة المالية، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، TVA، مصلحة العمليات، دائرة خدمات الخاضعين المكلفين، كذا كذا، انه بدك تجي يا دانييلا رحمي. بدي ارجع اساله ليوسف انه دانييلا دافعة ومش دافعة؟ اذا دافعة ونشرين لاسمها اكيد لازم ياخد قرار وزير المالية ياسين جابر بكل احترام لمحاسبة الاشخاص اللي عم يفتكوا بسمعة الناس وهن ممكن يكونوا دافعين. شركة مطعم الدلب الياس، شركة جلسة العرزال بحراجل، فارماسي أورجانيكا لصاحبها علي عبدالله شحيتلي، شركة دار النسيم للطباعة والنشر، ومكتبة علم إخوان، مكتبة علم إخوان بجلد الديب بعتقد، مش هيك؟ الوادي الأخضر، هلا ما بعرف إذا ماركت الوادي الأخضر للمأكولات طيبين الوادي الأخضر. وأخيرا وليس آخرا، وقف دير سيدة بزمار للأرمن الكاثوليك. دائما لما بحطوا شيء عن الأرمن بالTVA بتذكر البطرك اللي صار، البطرك أرمني مغفور له المثلث الرحمات، بطريرك صار له 20 سنة متوفي، وكل مرة بيرجعوا بيبعتوا وراء المثول أمام دائرة التVA لدفع ضريبة التVA، وهي أي شيء بيسقط بالوفاة عن الأشخاص. يلا قولوا الله. سيد الوزير ياسين جابر، هالتسجيل رح أبعت لك إياه لحتى نعالج نحن وياك هالفضيحة، هيدي فضيحة نشر أسماء منهم دافعين منهم متوفين. الممثلة رونيت ديك متوفية، كان صار لها 3 سنين سيد الوزير، ونشروا لها اسمها مرتين، رصدناه بإذاعة جبل لبنان، بدهم اتفاق منا. يا شكرا سيد الوزير ياسين جابر، بكل احترام إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بدون أي تأخير ضلوا بخير. بون ويك أند لألكن. 70-220-888 بتصرفكن. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. إذا التنين الساعة 7 زوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، إنستغرام، صفحة جوني الصديق، وأيضا أكيد داونلود جبل لبنان أبليكيشن لحتى تتابعوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. إلى اللقاء.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة،
2: ولا منحس ولا منحس،
3: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك،
3: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك
4: تحسها تحسها ملكة على عشور.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
4: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
3: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ب 15 حزيران فريق عكابة رح يكون بتيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. رح تجوا رح تضحكوا بذات الوقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطون حلاوي، جاك بوكرب وتوني داغر بمونو ب 15/8. احضروا هالعرض الرجالي، ضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكلانج الجزء

0: عملية التواصل، بينما يلتقي القمر والمريخ في برج الثور ليعطينا طاقة مادية جبارة وعزيمة صلبة. وفي الجانب الآخر تجتمع كواكب الزهرة والمشتري وعطارد في ضيافة برج السرطان العاطفي لتغمر قلوبنا بالدفء والأمل. هذا المزيج الفريد بين الأرض والهواء والماء في سماء اليوم يرسم ملامح نهاركم ويحرك بوصلة خياراتكم، فدعونا نكتشف معاً كيف تؤثر طاقات هذه الكواكب في أبراجكم لهذا اليوم.
1: برج الحمل. يتواجد زحل ونبتون في برجك، مما يضعك أمام بعض التحديات والمسؤوليات التي تتطلب حكمة وصبراً. لا تتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، واجعل الهدوء سلاحك لمواجهة أي ضغوطات عابرة. برج الثور. يوم استثنائي بامتياز. القمر والمريخ يلتقيان في برجك ليمنحك طاقة نارية قوية وشجاعة لا حدود لها. هذا هو الوقت المثالي لإنجاز المشاريع المؤجلة وإثبات حضورك، لكن أحذر من العصبية الزائدة مع المقربين. برج الجوزاء. الشمس تشرق في بيتكم وتمنحكم سحراً وجاذبية لا تقاوم. نهار الجمعة يحمل لكم فرصاً للتواصل الفعال والأفكار الإبداعية. أنتم نجم السهرة اليوم، فاستمتعوا بأوقاتكم.
2: برج السرطان. تجمع كوكبي رائع في برجكم اليوم، حيث يلتقي عطارد، الزهرة والمشتري. هذا يمنحكم فيضاً من العاطفة، الحظ والقدرة على التعبير عن مشاعركم بطلاقة. يوم ممتاز للمصالحات واللقاءات العائلية الدافئة والفرص المالية المفاجئة. برج الأسد. تأثيرات الشمس في الجوزاء تفتح أمامكم آفاقاً واسعة لبناء علاقات وصداقات جديدة. نهار الجمعة يدعوكم للخروج من قوقعتكم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية. حضوركم طاغٍ والكل يبحث عن رفقتكم اليوم. برج العذراء. تشعرون ببعض الضغوط العملية أو الدراسية بسبب المواقع الفلكية المعاكسة، لكن تنظيمكم المعهود هو مفتاح نجاحكم اليوم. ركزوا على أولوياتكم ولا تشتتوا طاقتكم في تفاصيل غير مهمة. المساء يحمل لكم انفراجة مريحة.
3: برج الميزان. يوم مشرق يحمل لكم طاقة إيجابية ورغبة في السفر أو تعلم شيء جديد. الأجواء الفلكية تدعم خياراتكم وتمنحكم توازناً نفسياً كنتم بحاجة إليه. استغلوا نهار الجمعة في التخطيط للمستقبل والاستمتاع بالهدوء. برج العقرب. التركيز اليوم ينصب على الشؤون المالية المشتركة أو المعاملات الإدارية. قد تجدون حلولاً لمسائل كانت عالقة بفضل ذكائكم الحاد. عاطفياً تحتاجون إلى تقديم بعض التنازلات لتبديد سوء التفاهم مع الشريك. برج القوس. وجود ليليث أو القمر الأسود في برجكم قد يثير بعض الهواجس أو الرغبة في التمرد. حاولوا ألا تقعوا في فخ الاستفزاز، وركزوا طاقتكم على الأمور الإيجابية. تذكروا أن المرونة هي مفتاح نجاح علاقاتكم اليوم.
4: برج الجدي. تواجد كوكب بلوتو في زاوية برج الدلو المجاورة يغير من طريقة تفكيركم المالي. اليوم يتطلب منكم بذل مجهود إضافي في العمل أو في تنظيم حياتكم الصحية. لا تهملوا راحتكم وخذوا قسطاً من الاسترخاء في هذا اليوم المبارك. برج الدلو. بلوتو يتراجع في برجكم، مما يدفعكم لإعادة تقييم بعض القرارات الشخصية. لحسن الحظ، الشمس في الجوزاء تدعمكم وتضفي أجواء من المرح والتسلية على يومكم. يوم ممتاز لممارسة الهوايات والتقرب من الأطفال أو الأحباب. برج الحوت. وجود العقدة الشمالية راهو بالقرب من برجكم يضعكم في بؤرة الاهتمام والتطور الروحي والشخصي. قد تشعرون ببعض الحنين أو الرغبة بالبقاء بالمنزل مع العائلة بفضل تأثيرات كواكب السرطان. استمعوا لقلبكم وحدسكم اليوم، فإنه لا يخطئ.
5: حظك على الهواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: دايماً اللي بتضي شاهد بدو يعمر بتعمر له
1: يكرم ايه
2: بدو يتجوز عالمصر بتخلص له

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تقارير دبلوماسية تشير إلى دور سوري جديد على الحدود مع لبنان، مع استخدام مسيرات موجهة بالفايبر أوبتيك ضد الجيش الإسرائيلي، وسط مصلحة عربية تركية في تقليص نفوذ نتنياهو ومشاريعه التوسعية.
1: تقارير دبلوماسية تكشف أن إسرائيل طرحت لائحة تضم نحو 2300 اسم لإبعادهم من جنوب الليطاني، ما يعكس خلافاً يتجاوز مسألة السلاح ليطال مستقبل النفوذ والهوية السياسية للجنوب قبل أي تسوية نهائية.
0: أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن جدول جديد لأسعار المحروقات، حيث سجل البنزين 95 أوكتان 2,449,000 ليرة بانخفاض 67,000، والبنزين 98 أوكتان 2,467,000 ليرة بانخفاض مماثل. المازوت تراجع إلى 2,081,000 ليرة بانخفاض 47,000، فيما بقي سعر الغاز مستقراً عند 1,287,000 ليرة.
1: مصادر عربية تكشف تفاصيل مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بتمديد الهدنة 60 يوماً وفتح مضيق هرمز مع تخفيف العقوبات عن إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع قد يتم مطلع الأسبوع المقبل.
0: مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز بعد محاولة استهداف سفن تجارية، فيما استمرت حركة الملاحة من دون أي تأثر.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد أن نتنياهو ارتكب بعض الأخطاء، مشيراً إلى أن مصالح إسرائيل لا تتطابق دائماً مع واشنطن، في مؤشر جديد على توتر العلاقات بين الحليفين رغم المواجهة المشتركة مع إيران.
0: نتنياهو يؤكد لترامب تفهمه لمساعي واشنطن لعقد اتفاق مع إيران، لكنه يشدد على ضرورة ألا يأتي أي تفاهم على حساب المصالح الأمنية الإسرائيلية.
1: موقع أكسيوس يكشف أن 4 طائرات أمريكية تحمل معدات خاصة بنائب الرئيس جي دي فانس أقلعت إلى أوروبا استعداداً لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران.
0: محكمة كورية جنوبية تحكم بسجن الرئيس السابق يون سوك 30 عاماً بتهم إساءة استخدام السلطة ومساعدة العدو في أحدث فصل من أزمته السياسية التي أطاحت به العام الماضي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل غاب لبنان عن الملعب؟ أم حضر في قمة افتتاح كأس العالم؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: خالد الهبر.
5: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

الشباب الطيب أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطلع بعيون.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك؟
3: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year.

0: على عيوني سود وعلقوني.
1: يا ليلى

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: كاس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار يعكس سعيها للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها، مشيراً إلى أن نفوذها داخل حزب الله المحظور بات مباشراً وحاسماً. وأكد سلام أن إعادة الإعمار واستعادة الأراضي وإنهاء الأزمات لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، معرباً عن تفاؤله بقدرة لبنان على النهوض من جديد. طالب النائب وضاح الصادق مجلس بلدية بيروت بالاستقالة، معتبراً أن المحاصصة السياسية داخل المجلس أدت إلى الفشل. وقال الصادق إن الخلافات داخل المجلس باتت تطغى على عمله، مشيراً إلى أن الانقسامات ذات طابعاً طائفي ومذهبي ومناطقي أكثر منها مرتبطة بمصلحة العاصمة.
1: تقارير دبلوماسية تشير إلى دور سوري جديد على الحدود مع لبنان، مع استخدام مسيرات موجهة بالفايبر أوبتيك ضد الجيش الإسرائيلي، وسط مصلحة عربية تركية في تقليص نفوذ نتنياهو ومشاريعه التوسعية.
2: تقارير دبلوماسية تكشف أن إسرائيل طرحت لائحة تضم نحو 2300 اسم لإبعادهم من جنوب الليطاني، ما يعكس خلافاً يتجاوز مسألة السلاح ليطال مستقبل النفوذ والهوية السياسية للجنوب قبل أي تسوية نهائية.
1: أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن جدول جديد لأسعار المحروقات، حيث سجل البنزين 95 أوكتان 2,449,000 ليرة بانخفاض 67,000، والبنزين 98 أوكتان 2,467,000 ليرة بانخفاض مماثل. المازوت تراجع إلى 2,081,000 ليرة بانخفاض 47,000، فيما بقي سعر الغاز مستقراً عند 1,287,000 ليرة.
2: مصادر عربية تكشف تفاصيل مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بتمديد الهدنة 60 يوماً وفتح مضيق هرمز مع تخفيف العقوبات عن إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع قد يتم مطلع الأسبوع المقبل.
1: مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز بعد محاولة استهداف سفن تجارية، فيما استمرت حركة الملاحة من دون أي تأثر.
2: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد أن نتنياهو ارتكب بعض الأخطاء، مشيراً إلى أن مصالح إسرائيل لا تتطابق دائماً مع واشنطن، في مؤشر جديد على توتر العلاقات بين الحليفين رغم المواجهة المشتركة مع إيران.
1: نتنياهو يؤكد لترامب تفهمه لمساعي واشنطن لعقد اتفاق مع إيران، لكنه يشدد على ضرورة ألا يأتي أي تفاهم على حساب المصالح الأمنية الإسرائيلية.
2: موقع أكسيوس يكشف أن 4 طائرات أمريكية تحمل معدات خاصة بنائب الرئيس جي دي فانس أقلعت إلى أوروبا استعداداً لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران.
1: محكمة كورية جنوبية تحكم بسجن الرئيس السابق يون سوك 30 عاماً بتهم إساءة استخدام السلطة ومساعدة العدو في أحدث فصل من أزمته السياسية التي أطاحت به العام الماضي.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل غاب لبنان عن الملعب أم حضر في قمة افتتاح كأس العالم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: كل القصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
4: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ب15 يناير فريق عكابة رح يكون بتيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال، رح تجوا رح تضحكوا بذات الوقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني، ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حلاوي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب15 8:30، تحضروا هالعرض الارتجالي، تضحكوا كثير، اعملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس بتاعكم بيرة بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
4: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et déguster les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge ou allez-vous déhancher au Frozen Sherry. Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: تحسات ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار يعكس سعيها للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها، مشيراً إلى أن نفوذها داخل حزب الله المحظور بات مباشراً وحاسماً. وأكد سلام أن إعادة الإعمار واستعادة الأراضي وإنهاء الأزمات لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، معرباً عن تفاؤله بقدرة لبنان على النهوض من جديد. طالب النائب وضاح الصادق مجلس بلدية بيروت بالاستقالة، معتبراً أن المحاصصة السياسية داخل المجلس أدت إلى الفشل. وقال الصادق إن الخلافات داخل المجلس باتت تطغى على عمله، مشيراً إلى أن الانقسامات ذات طابعاً طائفي ومذهبي ومناطقي أكثر منها مرتبطة بمصلحة العاصمة.
2: تقارير دبلوماسية تشير إلى دور سوري جديد على الحدود مع لبنان، مع استخدام مسيرات موجهة بالفايبر أوبتيك ضد الجيش الإسرائيلي، وسط مصلحة عربية تركية في تقليص نفوذ نتنياهو ومشاريعه التوسعية.
1: تقارير دبلوماسية تكشف أن إسرائيل طرحت لائحة تضم نحو 2300 اسم لإبعادهم من جنوب الليطاني، ما يعكس خلافاً يتجاوز مسألة السلاح ليطال مستقبل النفوذ والهوية السياسية للجنوب قبل أي تسوية نهائية.
3: أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن جدول جديد لأسعار المحروقات، حيث سجل البنزين 95 أوكتان 2,449,000 ليرة بانخفاض 67,000، والبنزين 98 أوكتان 2,467,000 ليرة بانخفاض مماثل. المازوت تراجع إلى 2,081,000 ليرة بانخفاض 47,000، فيما بقي سعر الغاز مستقراً عند 1,287,000 ليرة.
1: مصادر عربية تكشف تفاصيل مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بتمديد الهدنة 60 يوماً وفتح مضيق هرمز مع تخفيف العقوبات عن إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع قد يتم مطلع الأسبوع المقبل.
2: مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز بعد محاولة استهداف سفن تجارية، فيما استمرت حركة الملاحة من دون أي تأثر.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد أن نتنياهو ارتكب بعض الأخطاء، مشيراً إلى أن مصالح إسرائيل لا تتطابق دائماً مع واشنطن، في مؤشر جديد على توتر العلاقات بين الحليفين رغم المواجهة المشتركة مع إيران.
2: نتنياهو يؤكد لترامب تفهمه لمساعي واشنطن لعقد اتفاق مع إيران، لكنه يشدد على ضرورة ألا يأتي أي تفاهم على حساب المصالح الأمنية الإسرائيلية.
1: موقع أكسيوس يكشف أن 4 طائرات أمريكية تحمل معدات خاصة بنائب الرئيس جي دي فانس أقلعت إلى أوروبا استعداداً لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران.
2: محكمة كورية جنوبية تحكم بسجن الرئيس السابق يون سوك 30 عاماً بتهم إساءة استخدام السلطة ومساعدة العدو في أحدث فصل من أزمته السياسية التي أطاحت به العام الماضي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل غاب لبنان عن الملعب؟ أم حضر في قمة افتتاح كأس العالم؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: خالد الهبر،
5: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
5: في
6: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
3: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي.
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار يعكس سعيها للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها، مشيراً إلى أن نفوذها داخل حزب الله المحظور بات مباشراً وحاسماً. وأكد سلام أن إعادة الإعمار واستعادة الأراضي وإنهاء الأزمات لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، معرباً عن تفاؤله بقدرة لبنان على النهوض من جديد.
2: طالب النائب وضاح الصادق مجلس بلدية بيروت بالاستقالة، معتبراً أن المحاصصة السياسية داخل المجلس أدت إلى الفشل. وقال الصادق إن الخلافات داخل المجلس باتت تطغى على عمله، مشيراً إلى أن الانقسامات ذات طابع طائفي ومذهبي ومناطقي أكثر منها مرتبطة بمصلحة العاصمة.
0: تقارير دبلوماسية تشير إلى دور سوري جديد على الحدود مع لبنان، مع استخدام مسيرات موجهة بالفايبر أوبتيك ضد الجيش الإسرائيلي، وسط مصلحة عربية تركية في تقليص نفوذ نتنياهو ومشاريعه التوسعية.
2: تقارير دبلوماسية تكشف أن إسرائيل طرحت لائحة تضم نحو 2300 اسم لإبعادهم من جنوب الليطاني، ما يعكس خلافاً يتجاوز مسألة السلاح ليطال مستقبل النفوذ والهوية السياسية للجنوب قبل أي تسوية نهائية.
0: أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن جدول جديد لأسعار المحروقات، حيث سجل البنزين 95 أوكتان 2,449,000 ليرة بانخفاض 67,000، والبنزين 98 أوكتان 2,467,000 ليرة بانخفاض مماثل. المازوت تراجع إلى 2,081,000 ليرة بانخفاض 47,000، فيما بقي سعر الغاز مستقراً عند 1,287,000 ليرة.
2: مصادر عربية تكشف تفاصيل مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بتمديد الهدنة 60 يوماً وفتح مضيق هرمز مع تخفيف العقوبات عن إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع قد يتم مطلع الأسبوع المقبل.
0: مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز بعد محاولة استهداف سفن تجارية، فيما استمرت حركة الملاحة من دون أي تأثر.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد أن نتنياهو ارتكب بعض الأخطاء، مشيراً إلى أن مصالح إسرائيل لا تتطابق دائماً مع واشنطن، في مؤشر جديد على توتر العلاقات بين الحليفين رغم المواجهة المشتركة مع إيران.
0: نتنياهو يؤكد لترامب تفهمه لمساعي واشنطن لعقد اتفاق مع إيران، لكنه يشدد على ضرورة ألا يأتي أي تفاهم على حساب المصالح الأمنية الإسرائيلية.
2: موقع أكسيوس يكشف أن 4 طائرات أمريكية تحمل معدات خاصة بنائب الرئيس جي دي فانس أقلعت إلى أوروبا استعداداً لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران.
0: محكمة كورية جنوبية تحكم بسجن الرئيس السابق يون سوك 30 عاماً بتهم إساءة استخدام السلطة ومساعدة العدو في أحدث فصل من أزمته السياسية التي أطاحت به العام الماضي.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل غاب لبنان عن الملعب؟ أم حضر في قمة افتتاح كأس العالم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
4: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. بين المفاوضات العسكرية نهار الجمعة الماضي بالبنتاغون والمفاوضات السياسية اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الرابعة التي تعقد اليوم وغدا الأربعاء في واشنطن، تحاول إسرائيل بالنار رسم واقع تفاوضي وعسكري جديد ومختلف عن الجلسات السابقة. فالتصعيد الإسرائيلي في الجنوب سار بموازاة الاجتماع الأمني الأول الذي عقد بالبنتاغون بين الوفدين العسكري وبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية طبعاً، والذي أتت نتائجه السلبية لتزيد الطين بلة على الواقع التفاوضي. بالأمس الرئيس ترامب يعلن أنه تحدث مع الحزب عبر ممثلين رفيعي المستوى لوقف الهجوم على الضاحية، والرئيس بري طبعاً تدخل. عن كل هذه المواضيع وغيرها بصيرني استضيف سعادة النائب السابق زياد أسود. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا فيك.
4: حلوة سعادة، اشتقت لها؟
5: لا ما أنت بتشتاقي لشي ما بتملكي، ما أنا خلص صار هذا اللصيق باسمي وبشخصيتي في زوم.
4: بدي أحكي عن الواقع الأمني، بدي أحكي عن كتير مواضيع أنا وياك. لو كنت أنت اليوم بالبرلمان اللبناني كنت بتصوت على قانون العفو؟
5: لا مثل ما هو لا. بقلك ليه؟ لأنه أول شيء أنا عقلي مش بس قانوني، أنا عقلي مبدئي زائد إنساني. وبمعزل عن طوايف ومذاهب الأشخاص المسجونين، أنا بالنسبة لي القضاء لازم يكون عامل شغله. إذا القضاء مش عم يعمل شغله بده يتحمل مسؤولية القضاء وتبع لذلك، يعني وتطلعي القضاء الوزير والحكومة اللي هي مسؤولة عن سياستها. أنا ما بدي أنزل نزول، يعني أنا ما بدي أنزل عند الضحية وقال له أنت لأنك مرتكب جريمة شو ما كانت تكون أنت لازم تكون للأبد محبوس، وأنا بالقضاء بدي أقعد أتفرج عليك والوزير ما معه خبر والحكومة مش درياني. دائما بنشيل المسؤولية من محل بنحطه بمحل. إذا بدك بشق المسؤولية أنا بحملها للوزير وللحكومة بالدرجة الأولى، وتبع لذلك القضاة اللي ما عم بيشتغلوا هيدي الملفات، أما لأنه حدا طالب منهم، أما لأنه ما بدهم، أما لأنه في مؤشرات بتقلهم هلأ نايموا هذه القصة. أنا بفهم القاضي المتحرر اللي بيفرض حضوره بيفرض دوره بيروح بيعمل واجباته بمعزل عن سلبيات العمل السياسي اللي بيأثر عليه، وإلا بيكون هو مسؤول عن الظلم. وأنت شغلتك شيل الظلم مش تحط الظلم.
4: طب هلأ أنت محامي ممارس مهني
5: بالإنسانية، انه كيف يعني واحد له 15 سنه موقوف مش محاكم؟
4: طيب
5: بمعزل عن جريمة
4: ما بيبرر هيدا العفو؟
5: لا ما بيبرر العفو، لا لك ليه بيبرر للبعض.
4: إيه؟ للبعض
5: بس ما بيبرر لكل الناس، لانه اليوم اذا كان محكوم اذا مش اذا له 15 سنه موقوف مش محكوم ومرتكب جريمه طويله عريضه شيء، واذا كان من ضمن هيدي المجموعه بس مسؤوليته اقل وادنى
4: او مركبين له ملف كلنا بنعرف واقع المحكمة العسكرية.
5: مشان هيك بالمطلق أنا من الزاوية الإنسانية إيه مع إنه يتلاقى حل، بس مش يتلاقى حل على حساب الضحايا، مش يتلاقى حل على حساب هيبة الدولة، مش يتلاقى حل لأنه بمكان ما تعرض الجيش ودفع أثمان. ما فينا نتخطى كل هالاعتبارات بس لأنه عنا اعتبارات سياسية دولية عم تفرض علينا نحرك ملفات نايمة. روحوا اشتغلوا شغلكم وما تجوا
4: تطلبوا حدا يدق الباب عليكم. هلا في عالم راح عمره وما حكموها، وفي عالم راكبين لها ملفات على ايام النظام السوري
5: مزبوط.
4: وايام المحكمه العسكريه
5: نحن كانوا راكبوا لنا ملفات، ما نحن ضحايا الملفات اللي مركبه. بس برجع بقول لك انا ما بعول على، يعني اذا واحد اذا بالتحقيق عم بيركب لي ملف القاضي مش مفترض يبلعه هيك مثل ما هو، يعني يزلطه.
4: انت عم تخبرني عن شيء عن مدينه فاضله، نحن نعرف واقع القضاء اللبناني وانت هلا محامي ممارس للمهنه. يعني ما فيك تقول لي انه القضاء لم يخطئ، انت عم تقول لازم نحاسب القضاة.
5: اكيد
4: مين قادر هلا يحاسب قاضي؟
5: فوالا هلا هون بدك تروحي على شيء ثاني من الموضوع. العتب مش هون، العتب على هاي الدولة اللبنانية بكل اجهزتها ومؤسساتها، وهي بيضل يحكوا عن الدولة العميقة. شو الدولة العميقة؟ هاي الدولة العميقة اللي بتوقف الملفات بس ما بتعرفي مين وقفها ومين نفذ عدم سير الملفات. يعني بالدولة العميقة في الموظف في حدا بحركه انت ما بتنتبهي له، مش الوزير اللي بتشوفيه، ربما في حدا ورا الوزير في اجواء توحي للناس انها توقف ملفاتها. هيدي الدولة العميقة اذا ما تفككت ما فيك توصل لحال، وانت تتفكك الدولة العميقة بدك تمشي فيها يا بطلوع من تحت الطلوع يا من فوق ونزول. خلينا نقول من تحت الطلوع من الموظف طلوع، اذا هؤلاء الموظفين اللي موجودين اللي التخمه الخمولين اللي ما بيشتغلوا اللي واقفين على باب الزحمه تيستلموا مراكز اساسيه وما يعملوا شغلهم اللي هو من واجباتهم، هو اللي بيوحي بهيبه الدوله شغل الناس بالمراكز الاساسيه، هؤلاء لازم يبعثوا على البيوت. اليوم اذا بدك تعملي دوله في مجموعه عالم تجربت ومسؤوله وكانت خموله وتقاعصت وقصرت واذت بعدم قيام بدورها لازم تروح على البيت. هلا مين بيعملها هي دوله؟ طالما نحن بهالتركيبة السياسية بتشوف التعقيدات بكل الملفات، أنا ماني كتير متفائل. ما حدا يقول لي بالانتخابات بتغير شيء، بالانتخابات ما بتغير شيء. اللي بيغير تحطي الجرة وتضربيها بالمهد، هيدي مين بده يمسك هالمهد ويضربه؟
4: عظيم.
5: الثورة، الزعامات التقليدية، الزعامات الحزبية المورطة،
4: ولا متكلين نحن على برا على العقوبات
5: صرنا. وأنا بقول لك هون لتأختم لك، وما كلام منه سيادة، الثبت بالعين المجردة مثل ما بيقولوا، إنه نحن شعب ما بيعرف يعمل دولة، وحكام ما بيعرفوا يحكموا إلا على طريقة العصابات، ونحتاج إلى يد غريبة
4: منتدب
5: إلى منتدب تيحكم.
4: أثبتت
5: أنا إذا بدك هاي التجربة أعطتني هاي الخلاصة. هلأ ممكن نوصل لخلاصة تانية، بدنا نشوف شو بدهم يعملوا.
4: عظيم. خلينا نروح شوي أنا وياك، مثلا فتحنا هذا ملف، ملفات كتير كتير يعني كتير وناطرة،
5: ضغطة
4: بموضوع ما يحصل اليوم باستغلال الجيش اللبناني وشهداء الجيش اللبناني، وعم نشوف رينجرات الجيش اللبناني. يعني هناك من إذا بدك يضغط بعدم إطلاق أشخاص معينين وما يضمنهم أو ما يضمن قانون العفو العام. كيف يستغل موضوع الجيش اللبناني؟
5: أول شيء
4: نحن بنعرف إنه
5: أنا معيش متعاطف مع الجيش اللبناني مثل ما كنت بالأول، بس تكون واضح. إيه أنا مش متعاطف معه. لأقول لك ليه؟ الجيش اللبناني شو شغلته؟ ما نوش
4: جارسون، المفروض يحمل حدود.
5: لحظة، مش جارسون صالونات ولا شفرية ضباط. الجيش اللبناني شغلته يقوم بعملية الدفاع عن الشعب اللبناني ضد أي عدو كائنا من يكون، داخلي إرهابي أو خارجي بأي ظرف من الظروف. صار لنا من أيام الاستقلال وما تورط الدولة اللبنانية وما تفككت وما انضربت السيادة وما تفككت إلا باللحظة اللي كنا عم يقنعونا إنه إذا تحرك الجيش اللبناني بينقص. يعني خدمتها أيام سليمان فرنجية، جينا منا نجمد المخيمات وعى غبت ناس بالجيش بالمصر. طيب سؤالي، أيام الفلسطينية كمان وعى تنزلوا الجيش يضبط الأمن بالمصر. طيب ليش ما نقسم بعرسال مثلا؟ ليش ما نقسم بمعركة عبرة؟ ليش ما
4: نقسم؟ بس
5: يعني ليش شيء. لحظة، لا ما نقسم،
4: لا نقسم بأوقات تانية.
5: ليش ما نقسم بمعركة بمعركة الشمال مع عايدة أبو عبيدة ما بعرف شو اسمه؟ ليه؟ بوقتها بتتذكري طلع سماحة السيد الله يرحمه قال شو اسمه المخيم بالشمال خط أحمر، نسيت اسمه هلا بفقلك عليه، البارد، وراح الجيش وعمل عمليته وما نقسم. ما نفك المسلم عن الجيش وما نفك المسيحي عن الجيش، وعملوا عملوا. دائما منحط الجيش بس بدنا نستعمله نبعته، بس بدنا ما نستعمله ما بنبعته. بس عدم استعمال الجيش وعدم اعطاء الاوامر للجيش والتخويف من اعصامه وصل لضرب الدولة وتفكيكها، وجعل من الجيش مجموعة فرق عايشة على التخمة. هلا بتقولي لي فقرة وعسكر وما معهم ياكلوا، ايه مزبوط، بس هني تركينهم ما معهم ياكلوا لانه هني بشارعهم انه انا اليوم مش عايزينه. طيب انا شو بدي، شو نفعت من الجيش اذا كل ما بدي اعوزه ليضبط لي الامن ويفرض لي السياده ويستعيد لي هيبه الدوله ويدب الزعران عن الطرقات، بده شو نفعته لإلي انا وقت اللي بضل يقول لي بينقسم وبينقسم وقوع نستعمل الجيش وقوع ينزل، شو كرمال شو حاطينه؟ نقعينه كرمال شو؟ هلا بموضوع
4: بتحكي هلا مع رئيس الجمهوريه؟
5: لا يعني
4: عم بتحكي هلا مع رئيس الجمهوريه عم بتقول انت، لانه كل ما دق الكوز بالجره بيقول لك انا ما بدي، حتى قالوا الوفد المفاوض يلي هلا بواشنطن قال نحن ما رح اذا بدك نتواجه مع اي مكون لبناني.
5: انا بقول لك ليش؟
4: ليش؟
5: لانه هن بيعرفوا انه الجيش عاجز، الجيش ضعيف، وهن مكونينه ضعيف، مكونينه طيب ما يكون اقوى من الميليشيات، مكونينه ليعمل تسويات.
4: مين مكونه؟ هي ايام السوري،
5: السلطه السياسيه
4: ايام السوري، وهلا ايام الايراني، حتى ايام الامريكاني بيقولوا لك
5: مزبوط.
4: امريكا بتعطي الجيش خرده.
5: مزبوط. السلطه السياسيه الشحاده دائما من الدول، ان كان شحاده غطاء او شحاده مصاري، دائما بتترك الجيش بقلقله لحتى تضل القوى النافذة والميليشيات النافذة والسلاح متفلتة أقوى منها، وبفزع الجيش إنه يقوم بدوره. أنا ما بعوز جيش، عملوا قوى أمنية داخلية. بس ما فينا نضل نقول جيش جيش جيش وكل ما نعوزه وتعوزه الدولة منلاقيه هربط وتفركش وما عمل شغله. اليوم ما في جيش ما يعمل شغله لأنه عدم القيام بواجبه الوطني للجيش عم بيورط الناس بحروب وبمآسي. سنة 76 عدم ضرب المخيمات ورطنا بحرب طويلة عريضة وبيتحملوا مسؤوليتها أنا زي كل السياسيين دون استثناء. واليوم اعتبار الجيش ضعيف ومفكك لا عم بيرجع يورطنا، وهلا هيدي حرب الجنوب، هلا ال 15 شهر اللي هلا عم بيقتلوا فيها حزب الله فوق، هي نتيجة شو؟ هي مش نتيجة خطأ من الجيش اللبناني انه عطى معلومات للامريكان اني انا عم
4: نخلص
5: شغلي، وبيروح قائد الجيش على امريكا وبيواجهوه بالخرايط وبالانفاق الجديدة وبالتحركات الجديدة وبالسلاح اللي عم بيتحرك شمال يمين وما بيعرف يجاوب او ما بده يجاوب لانه ما عنده قدرة يجاوب لانه مورط
4: 100%.
5: معناتها هاي الحرب هلا اليوم هي نتيجة عدم قيامة بالدور الجدي للجيش، وبذات الوقت استغلال عدم قيامة بالدور الجدي لتستمر المقاومة بالطريقة اللي هي عم تستمر فيها بانتظار تسويات جاية ستكون مع المقاومة مش مع حدا تاني.
4: واضح فكرتك واضحة، بس أنا بس أقول للجيش يعني بس أعمل قرار سياسي سواء من الحكومة أو من غير الحكومة وقول أنا الجيش بده ينافس، بس أنا ما أعطي الضوء الأخضر، وكأنه هو إذا بدك عم حطه بوجه المدفع. يعني أنا عم أقول له رودولف هيكل في قرار بس ما تروح تنفذ، بقوم أنا والمجتمع الدولي والشعب اللبناني بقول الجيش ضعيف عاجز لأنه أنا ما أعطيته الإحاطة لازم، ما قلت له نفذ، ما أعطيته التولز تينفذ.
5: ليش؟
4: ليش؟
5: لأنه السلطة السياسية عم تكذب، عم تحكي مع برا باللغتين، بيقولوا له نحن مع التفاوض السلمي والدبلوماسي، وبذات الوقت بيقبوا باط لحتى يضل معارك قائمة لأنه التفاوض برا مش عاجبهم، بده حدا يتفاوض معهم بغير طريقة. مشكلة إنه نحن عم نحط الجيش عم نعطيه صورتين للجيش، صورة الجيش القادر وصورة الجيش المش قادر. ساعة اللي بدنا ننزل بالرينجر مندعس على العالم، وساعة اللي بدنا بنقول لهم دخيلكم بدنا السترة مش قادرين نعمل. لما بيصير الجيش أداة من أدوات اللعبة السياسية البايخة الداخلية مع اللعبة الخارجية الخبيثة، إنه بساعة اللي بده بيقبل قائد الجيش أو الجيش أو مين ما كان مسؤول عن الجيش إنه يلعب هذا الدور، وساعة اللي بده بيقول لهم أنا مش قادر وبيعطي موقف سياسي بالوقت مش لازم يعطي موقف سياسي. يعني وقت بيروح على أمريكا لازم يكون عارف شو بدهم يسألوه، ولازم يكون عارف سلفا شو حدود وظيفته. بدل ما يورط حاله يورط الجيش فيه يقول له هذا موقف سياسي بتاخده الحكومة، أنا بنفذ أوامر. كنا طلعنا بأقل الأضرار
4: صحيح،
5: بس مش بنحط كل الموقع وكل الجيش تحت المجهر وبنحط علامة استفهام كبرى حول انتمائه. قال فيش جيش عنده عقيدة، هذه أجوبة سخيفة اخترعوها السوريين أنه العقيدة الجيش، ما في جيش عنده عقيدة. الجيش هو جهاز أو مؤسسة بيد السلطة السياسية بتقول له روح شمال روح شمال، روح يمين بيروح يمين، إنه إذا عقيدتك بتقلك أنت عروبي بتبطل تروح يعني باتجاه معاكس. إذا إشت المصلحة الوطنية وفرضت الحكومة تاخذ غير قرار، هاو التجليتات بلعونا هن بالمدارس الحربية بسوريا، وإجوا الشباب متشربين هيدي الخبرية على بيختها وسخفتها وتعقيداتها، وهلا جايين يطبقوها بالوقت البلد كله على بفوه بركان.
4: 100%
5: في خفة بالتعاطي على المستوى العسكري والسياسي.
4: صحيح.
5: هلا في هاي المفاوضات، وأنا بقول لك هاي المفاوضات على أهميتها وجديتها، في حدا تاني ما بده إياها تمشي لأنه عم بفاوض بغير طريقة. ليش؟ لأنه قلنا سنة من قلن للأمريكان أنتوا عم تفاوض الدولة اللبنانية لتفصلوا المسار الدولة اللبنانية عن المسار الإيراني، والمسار الإيراني بده يكون تفاوضه مع حزب الله. مبارح شو قال ترامب؟
4: رح
5: حكيت مع حزب الله
4: 100% وافد رفيع على المستوى،
5: شو يعني؟
4: وصار في وقف
5: معناتها عم نحكي الغتام بلبنان، نبعت الدبلوماسية تعطي تعمل واجباتها ونرجع بنفرغ لها من تحت إجراء ومننط من فوقها لنحكي مع حزب الله
4: اللي
5: بالنسبة للأمريكان خارج عن القانون وإرهابي.
4: قدام معناتها امبارح حكي ترامب مع حزب الله انه سحب الورقه من ايد الدوله اللبنانيه وانتم ما كنتوا قادرين يعني ما بتربطوا ولا بتحلوا.
5: هاي بتاخذك لمطرح ثاني من يومها كنت عم بقولها، شو الثمن ومين بيقبضه؟ بتقبضوا الدوله اللبنانيه ككل بمؤسساتها او بيقبضوا الثنائي الشيعي مع كل حركاتهم
4: يعني راح هلا راح الموضوع على هذا المطرح أكيد. راح الموضوع على
5: وقت التفاوض ترامب بيعطيكي هيدا الشيعي
4: امبارح بري لعب دور كمان منو قال
5: وقت اللي بيعطيكي ترامب هيدا الاشاره بري مختصر الدوله كلها من 40 سنه لليوم
4: امبارح قال لهم توقف
5: ما في دوله في واحد اسمه نبي بري بيقعدوا على راس الطاوله وداير القصص وللاسف بيلعبهم بالقله كلهم مثل الصيصان حواليه مثل القرقة حواليه احواله وصيصانه كلهم ما حدا معبى الكرسي كيف بدي اقول لك بالمسؤوليه الجديه الملقيت على عاتقه كيف انت قاعد عم بتدير البلد انت بتقرر تفاوض وشكل التفاوض ونتيجه التفاوض ومين بيقبض حق التفاوض وانت جزء من من من المكونات كلها المؤلف منها لبنان ومؤلف منها الدوله انت بتعمل كل شيء وبترجع بالاخر بدك تقبض التسعيره انت
4: طيب مثل بلاش
5: على حساب شو الدستور والقانون والدوله ومؤسساتها وهيبتها وعلى حساب دور رئيس الجمهوريه مش هو اللي بيفاوض وبيعمل معاهدات ليش عم تنطوا عليه
4: طب امبارح قالوا كانوا عم بيقولوا رئيس بري ما بيمون على الحزب امبارح
5: بمين بمون شو بدك هيدي ما بيمون وبيمون هاي اختراعات عملوا لنا اياها خصوصي وقت بعد ما رجعنا نحن سنة 2005 وبال 2009 بلشت بشغلات سخيفة بالانتخابات انه لا بدنا ناخد فلان على الليحة لانه ما بدنا حزب الله وحركة امل يزعلوا مع بعضهم بدنا نعمل تسويات بنكون عم نحضر حالنا لتسويات من تحت الطاولة نافرة بدنا نجي بنقنع الناس انه لا بري ما بيمون على الحزب والحزب مش طايق بري رح يقتلوا بعضهم شو عم نلاقيهم متفقين علينا مش مزبوطة النظرية هاو ما بيختلفوا هاو بيتناغموا
4: طيب طالما فتحنا موضوع العسكر بحسب مصادر لنداء الوطن قالوا لم يتمكن الوفد اللبناني من الإجابة عن أسئلة أساسية طرحها الوفد الإسرائيلي تحديدا بنقاط معينة اللي هي كيفية حصر سلاح حزب الله خطة نشر الجيش اللبناني تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين المعيار الأساسي للانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية فكان سؤال الجانبين الإسرائيلي والأمريكي ما الجديد في طرحكم وما هي خطة عملكم يعني رايحين نحن هلأ
5: ما في خطة
4: منا رايحين بخطة أمنية يعني.
5: أنا
4: شو رايحين نعمل
5: ماشي رايحين هلأ نعبي وقت ونريح الأجواء ونقول لهم للأمريكان عم نعملكم اللي بدكم إياه ونحن دولة موجودة بطاقمها المفاوض بس أنا بقول لك ما رح ينفع هذا الموضوع رغم كل احترامي لسيمون كرام والشبيب اللي معه والدفوار اللي عاملينه بس هذا الدفوار لا يطبق رح بقول لك ليش إسرائيلي ما رح يفل إسرائيلي أنا بدي حط حالي محل الإسرائيلي هلأ كيف يفكر صار لي 3 سنين عم بقاتل وصلت على النبطية حققت اللي بدي حققه بهالسنة

0: تحكوا معه، وحزب الله بكبك على إيران ما تفصلونا عن إيران. كل هيدي اللعبة ما خلصت. الإسرائيلي ما رح يوقف من بعد ما حقق كل هول بالتدرج.
1: عظيم.
0: ما هيوقف. بيوقف مرحلة واحدة وقت اللي بيثبت حاله أنه قادر يوقف جغرافياً وعسكرياً، وقادر يفرض المعادلة اللي هو بده إياها، بتبلش بتسليم السلاح للدولة اللبنانية. هلأ شو شكله أي جيش خبري مش فارقة معه، لأنه هو بيعرف سلف الإسرائيلي إحنا ما عنا جيش للمقاومة للمقاتلة، عنا جيش أمن داخلي، بس بدهم يحكوا مع حدا رسمي بالآخر. هلأ السبق هون، إذا بيكفي الإسرائيلي، وأنا برأيي رح يكفي، مصلحته بيكفي.
1: لوين؟
0: أبعد مدى الأولي. وفي شرور يقعد على الأول، يعني بيصل على النبطية بيكون استحكم بالأول، إنه ما بدها كتير يعني. وأقصر مدى إنه تستلحق حالة الدولة اللبنانية، ويجي جماعة الحزب يقولوا خيو خلينا نوقف ما حفاظاً على ما تبقى، نوقف
1: إذا طلب
0: وتعطى نعمل التدابير المطلوبة منا على مستوى الدولة لنشيل الدم عن الطرقات. انت هون شو بده الاسرائيلي؟ انت محله شو بتعمله؟ انا محله ما بوقف. انا وصلت لهون ما بوقف، لانه بعد وصلت لهون بعد في حدا عم بكابر بوجهي، بس انا قادر كمل بكمل. واخد غطا دولي، ولاحظة امبارح بفوعة الفوضى بالتصاريح، ان كان من ترامب غير تصريحه مرتين
1: وصحح،
0: ان كان من الدولة اللبنانية، إن كان من حزب الله، نواب حزب الله عم بيقولوا ما في وقف إلا على بكل العمليات. الإسرائيلي بيقولوا في انكفاء عن بيروت، بس العمليات بتكمل.
1: كاملة بجنوب اليوم.
0: معناتها ما في وقف إطلاق نار، ومعناتها المفاوضات مش جدية وكلها شريفة.
1: طب ليش ترامب امبارح وقف الهجوم على الضاحية؟
0: بدك رأيي؟
1: ايه؟
0: ترامب عينه على إيران أكتر ما هو عينه على لبنان. عينه على لبنان خلص صارت معروفة، يعني سعر اللعبة بلبنان وأتمانة معروفة. وهذا اللي بيطلعوا السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة بيحمل هيدي الدرون، وقال هيدي الدرون معطل كل الجيش الإسرائيلي. مش مزبوط، أوكي بزعجتهم، بس مش هاي اللي بترد تعمل معادلات عسكرية. اللعبة اللبنانية صارت واضحة، تفكيكها صار واضح، هين شو حجم حزب الله باللعبة، شو دور الشيعة، شو حجم الدولة اللبنانية، شو خبرية هذا الجيش اللي مفركش على حاله. صاروا بيعرفوها هاي الخبرية، هاي بتركوها بتعالج حالها بحالها. عندهم موضوع الإيراني، الموضوع الإيراني لهلا على النفس الطويل أنا ملاحظ الإيرانيين صامدين، يعني صامدين بمكان ما. هلا قديش بيكملوا بعد؟ قديش عندهم قدرة الأمريكان يفهموا على اللعبة
1: النفس
0: الإيراني؟ ما بعرف. بس اللي بعرفه أنا أكيد منه إنه الدولة العميقة، الإدارة العميقة بأمريكا مش هي بتصرح، مش دونالد ترامب. يعني تشبيهات دونالد ترامب شيء كرئيس عم بكل نص ساعة بيعمل تويت، والاستراتيجيات وطريقة اتخاذ القرار بالإدارة جوا بلب الموضوع. نعم. بهيك شيء تاني.
1: طب
0: ما نضيع يعني.
1: أيوة، قالت إيران امبارح وهددت إيران امبارح، قالت أنا رح وقف كل محادثاتي مع أمريكا وأنا رح أتدخل عسكريا. أثر هذا الموضوع برأي ترامب؟ شو اللي أوقف ترامب؟
0: بعتقد في بيناتهم اختلاف بالتوقيت. اختلاف بالتوقيتات المعركة اللي ممكن تكمل وكيف. إذا فيهم يحصلوها بلا معركة بيروحوا عليها الأمريكان. إذا بده يضل الإيراني يهدد، هو الإيراني بيعرف إنه أنت فيك تهدد كتير بس ما فيك تطلع من إيران، يعني بعدك جوا. بينما الأمريكان عم بيلعب برا، يعني عنده هيدي الحرية. اثنين، أوكي ما تقلي إنك أزيت الدول العربية معناتها رح يركعوا. ما تقول لي انك عم تقصف دبي معناتها مدري شو بده يصير بدبي. اوكي بينزل، بس على المدى الطويل انت بتنعزل يعني كمان. هون في شيء منه فهمانه كتير هو الايراني ربما، او ورايح عم بيلعب حفت الهاوي. انا بفتكر الامريكان اهم اهتمامهم بايران اكثر ما هو اهتمامهم بلبنان. لعبه لبنان صارت معروفه كيف عم تنعمل،
1: لعبة لبنان ضمن حدود،
0: والعمليات مستمرة وما حدا عم بيقدر يوقفها. وقف اطلاق نار لا الدولة اللبنانية قادرة تجيبه ولا حزب الله قادر يفرضه. لعبة عند الإسرائيلي مش عند حزب الله. ولو اجا قال لهم ترامب انا عم فاوض حزب الله، هيا ما قادر فرضه. ما انفرض ليش؟ لانه الإرادة الإسرائيلية والقرار الإسرائيلي بمطرح تاني. ومشان هيك عم بقول لك ساحة لبنان تختلف عن ساحة إيران. إذا ما قدر ما زبطت معهم بإيران الأمريكان نرجع حكي تاني، وإذا زبطت معهم نتيجة أسوأ.
1: طب هلأ الواقع الأمني

0: يلي عم بصير بالجنوب، بدي روح انا وياك وانت. يعني عم ينحكى عن جزين، عم ينحكى عن النبطيه، عم ينحكى عن صور، عم ينحكى عن وصول الاولي. هذه المنطقه يلي باتت مباحه قدام الاسرائيلي، شو معناتها انه يسيطر الاسرائيلي على قلعه شقيف؟ شو معناتها انه الاسرائيلي يحصل على التلال الاستراتيجيه هلا بالجنوب؟
1: معناتها سقط الجنوب بتعبير بس مبسط. يعني انت وقت بتوصلي على النبطيه بتاخذي شقيف، بتستحكمي مرجع عيون وجبل الشيخ، وبتستحكمي نص قضاء جزين لجهتك فرحونة، ومن النبطية صار فيك تستحكمي الزهرانة وتسكري عصور وطلقتي الأولة. مش ضروري تنزل مركافة على الأولة، بس إن خلص حكمتي ومدينة. يعني في مدينتين بالجنوب بدون عملهم حساب دايما برمزية صور والنبطية، وبطبيعة الحال بنت جبال، يعني اللي هي
0: الفكرة. ما عدنا حكينا هلا بنت جبال،
1: خلص تاهت،
0: خلص تاهت، خلصت.
1: بس تسقط النبطية أو تتعطل النبطية، مش ضروري ياخدها زروب وزروب، بس إنه تتفرغ وتتعطل، سقط. إمكانية التحرك والمقاومة على الأرض صارت مكشوفة أكتر. ولحظة، بالإحصاءات العمليات العسكرية تدحرجها. اليوم بيقول لك درونات 70%، التحام يومي عسكري مباشر من رجل إلى رجل أو من حي إلى حي 5% و6% و7%، يعني خاف في عمليات القتال المباشر، ورايحين على تكتيكات ما بتغير المعادلة وما بتوقف الإسرائيلي. سو شو عم تحكي أنت؟ يعني عم تحكي عن تفكك منظومة دفاعية أو ضعفها، عدم قدرتها على فرض معادلات على الأرض مقابل درونات وما درونات ومدري شو هم. هول ما راح يغيروا المعادلة، وهول ما بيوقفوا إسرائيل.
0: سردية الحزب سقطت على كل حال بردع الإسرائيلي، بس بدي روح شوي أنا وياك على البيئة، بدي روح على البيانات اللي صدرت عن صور والنبطية إنه مدينتين مفتوحتين. هذه البيئة يلي صارت عم تعلي الصوت، قد هذا الموضوع كمان بيأثر بالداخل اللبناني، ويقال إنه هناك تهديدات وصلت لهودي الناشطين؟
1: أكيد، لأنه الثنائي الشيعي بيشتغل حتى بالانتخابات النيابية كأنه يهددوا. لك رفقاتنا بناكل ونشرب نحن وياهم، ما يسترجوا يطلعوا فينا بالانتخابات. يعني تصوري قديش كان في ما نعرف شو في على الصندوق، ما نقدر نفوت ولا على بيت نشرب فنجان قهوه. كان في هاي الحاله الضغط. كيف بالحرق اذا اليوم الحرب مع اسرائيل ومجتمعك موجوع عم بيتفكك وبلش ينقق. يعني بلشوا ينوجعوا الجماعه، غير انه في شهداء وقتلى ودمار وعده مرات الدمار، كل مره عم بيعمر بيته اول مره وثاني مره وثالث مره،
0: في تململ كبير،
1: في بهدل، ناس عم تتبهدل. هذا اللي حامل تيابه وعفشاته وولاده قاعد على الطريق ما في يجيب قنينة مية. يعني ما بقى فيك تحطي مجتمع بأمه وأبوه على المنشار كل مرة بس لأنه نحن عنا قضية ما مش عم نعرف نترجمها. أنا برأيي بطل حزب الله عم بيعرف يترجم قضيته. وقت اللي بتصير بهالكم الهائل من الأذى العام على مجتمعه بطل الترجمات بمحلها.
0: قد في ايديولوجيا بعد من القضيه؟ قد بعدهم بيشدوا بالموضوع الايديولوجي؟
1: هلا في موضوع الديني، موضوع
0: يعني
1: الديني هذا طاغي،
0: في شيخ قال نحن نقاتل بتكليف الهي امبارح.
1: طيب اوكي، قديش فيك تقاتل بتكليف الهي؟ وهون انه فينا نكب مثل ما كان يصير فينا سنه التسعين مع السوري اخبار ونكب شعارات وبدنا نقاتل ونهزل مسمار ومدري شو. هيك
0: طب الحشد اللي شفته بتاعت الشهداء ضد الحكومه، يعني كان غريب العدد، كان في 67 شخص.
1: نعم.
0: يعني ما قدر يحشد حتى بفكرة التكليف
1: الإلهي
0: والدفاع عن
1: ما فيك تطلب واحد جوعان ومبهدل ومشرشح وقاعد على الطريق تارك بيته وميتي ولاده وأمه ومرته وإخواته، تشتقل له تعال كمل معي بمنهجية 2007 اعتصامات وخيام ونطنطة بالطرقات. هاي ما بتتلاقى مع هاي بالحد الأدنى. وليش عم بقول لك حزب الله مش ملايم خطابه بقى؟ خي بدل ما تطلب إسقاط الحكومة استقيل أنت. فقدها مسائيتها مثل ما كانش يقولوا بس يفلوا هن تفقد مسائيتها. روح فقدها مسائيتها. ليش ما تفقدها مسائيتها؟ لأنه عاجز عن أنه يفقدها، لأنه بطل عنده يد الطولة في اللعبة السياسية الداخلية، صار بالآخر مستهدف بثلاث نواحي. عسكريا مستهدف وسقطت هذه المنظومة كلها أنه نحن قادرين نرد إسرائيل، لا ثبت أنه لا. بالسياسة ثبت انه كل 40 سنة من حكم السياسة وحكم البلد
0: نعم
1: تحول كومة فساد وضعف وهذا. وبالشعب ما بقى فيك تسوق الناس مثل ما انت بدك دايما على الهاوية. هذا شيء بينطبق عند المسيحيه. بتلاحظي كمان في ضعف عند المسيحيه بقبول الانتحار المجاني. شعبنا تعب، بدنا نعترف بالشغل.
0: طيب استاذ زياد، بموضوع ترامب تحديدا، يعني امبارح شفنا عم يحكي مع الحزب، قد ايه معقول اذا بدك تصير ايران عن جد لاعب اساسي اذا هي قادره تقرر، ويصير الحزب يرجع الحزب موجود بالمعادله اذا هو قادر ممكن يمضي مع امريكا ما لم تستطع الدوله ان تفعل؟
1: ممكن يصير هذا الشيء، وهذا نتيجه عده عوامل. اول شيء غياب الدولة كليا. أنا بسألك غياب الدولة، أنا ما بدي الدولة بس تكون موجودة بالتفاوض، بديها تكون موجودة بالوزارات بالإدارات، في قرارات عم تتخذ، في قرارات جدية، قرارات ملفات الفساد، السرقة، هالخمول الموجود، هذا مين بيعالجه؟ إنه إحنا ما فينا نضل ناطرين لتخلص قصة إسرائيل لنبلش نفكر بالضمان مثلا، او بالكازينو او ما بعرف بشو.
0: طب كيف عم التعيينات اللي عم بتصير كيف عم بتصير؟
1: وبالتعيينات اللي كمان في عندها مشاكل كتير كبيره وعليها علامات استفهام، فضلا عن توقيف كتير من الملفات. انه شو اللي بيخلي واحد مثلا مثل هشام العتاني ملاحق وعليه مذكره توقيف شوي بكل جرأة بيجي بيقدم وراءه ليفوت على مناقصة النافعه اللي هو سرقه من الاساس؟ يعني شوفي مشكلتهم بهي الدوله عم يشتغلوا بعقليتين، بعقليه المفاوض وبعقليه البيع على الأمريكان. إنه هلأ عم نفاوض كدولة بس الأمريكان فاتحين دكانة بمطرح تاني، ونحنا نحنا بالدولة بس تركين الدولة تنهار. في عقليتين عم يشتغلوا، وهو عقليتين هيدا التزاكي على على حالنا منه سليم. دان والأهم من هيدا كله، أنت كيف بدك تقدم حالك للأمريكان أو للمجتمع الدولي حتى ما يقولوا نحنا عمل للأمريكان؟
0: صحيح.
1: بأي منظر منظومة، بأي منظار بدك تقدم؟ بالمنظار السياسي اللي لك 40 سنة عم تتصرف فيه؟ ما حدا فهم إنه أمريكا ما بدها جيش مثلاً قوي؟
0: لا أكيد.
1: ما حدا فهم إنه الإيرانيين ما بدهم دولة قوية؟ ما حدا فهم إنه حزب الله أقوى من الدولة؟ ما حدا فهم إنه نبيه بري داير كل اللعبة وإنتوا كلكم فراتات حده؟ ما حدا فهم انه سكتوكم بسرقه البلد وفساده؟
0: مين عم ينتقد هلا؟
1: كل
0: الزعماء،
1: كلهم قبضوا، كلهم
0: والاحزاب
1: انه شو منين عايشين؟ كلهم من شكل الابر وبيعلموا بكامبريدج وبيعطوا محاضرات باليسوعيه، عايشين من التشبيح، من كل المناقصات ومن كل الملفات. وليش هلا ملفات عم توقف بالبلد؟ لانه كلهم مورطين. انه ملف الكازينو مش مورطين فيه كله، ليش واقف؟ هلا بتقرير الخبير تبع الكازينو في اسماء مسؤولين سياسيين حزبيين وشخصيات وصحفيين كمان على القضيه منه. كله بيقبض، ليش واقف؟ لانه جرسه للكل، كله بده الستره. بس هلا رجعنا نوقف ملفنا نمشي شيء ثاني. توصلك لقلك انه
0: ليش القرار الظني ما عم
1: بيطلع؟ انتوا بدكم تقدموا حالكم بصوره جديده، هاي الصوره الجديده هي كنايه عن شكلين. إذا بدكم تضلكم بذات الطريقة تترجعوا تعملوا معادلات داخلية وتربطوا مع بعضكم على حساب الشعب اللبناني اللي عم تعملوه، مثلا عم يعملوا نبيه بري وليد جبلاط حفاظ على المكتسبات وعلى الدور وعلى يعملوا معادلات داخلية، طب ما تاخذون الجرفة. المسيحية قاعدين عم يتفرجوا على الرصيف والسنة ضايعين ومفرطعين. إذا هيدا النموذج مفكرين إنه بده يواجه إسرائيل بتكونوا مساطين. هذا ما بيواجه إسرائيل، هذا اللي عم يشجع إسرائيل تكمل. إذا بدكم ما تقدموا نموذج جدي سياسي دستوري قانوني واقعي تروحوا فيه، بدكم تغيروا أول شيء بالجيش ونزول بكل السلوكية وبكل طريقة المغاربة مع الأمريكان تقدروا تقعدوا على الطاولة وحدا يسمعكم، ولا ما رح يسمعوكم واصلين على الأول يا جماعة. بس يوصل على الأول اللي بيحكوا معك بغير لغة. هلا عم تتغلق، قال له هلا اليوم بمصاري بكره ببلاش. ومش حيوقفوا الاسرائيلي، انا محلهم اذا بدي افكر مثلهم وانا عم سوق الدبابه ما بوقف، ما عاد عندي سبب توقف.
0: بس قد ايه ترامب بيقول عن نتنياهو انه ما يكمل؟ شو بده ترامب من المفاوضات؟ هذه المفاوضات اللي عم يجرب يوحي ترامب انه بدنا اياها وبدنا نحكي مع الدوله.
1: شو بدك؟ الامريكان والاسرائيلي ما بيختلفوا، ترامب ما في يفرض على نتنياهو، وهي الدليل انه قال امبارح في وقف اطلاق نار، قال له نتنياهو مكملين العمليه.
0: لا مكملين بالجنوب.
1: ايه شو يعني؟
0: لا هي
1: وحزب الله بيقول لك حكيوا معنا على وقف اطلاق نار بكل لبنان
0: ضاحيه وبيروت.
1: ايه شو يعني؟ يعني في حدا مش لاقط على حدا هون، وهالحدا اللي مش لاقط على حدا هو الإسرائيلي، يعني هو صاحب المبادرة هلا، هو عم يشتغل ما عم يرد وما رح يرد.
0: طب الوفد المفاوض هلا بأمريكا، هلا بلشت مفاوضات السياسية، نحن شو عم نجرب نقول للإسرائيلي؟
1: إنه نحن دولة ذات سيادة، تفاوضوا معنا ونحن قادرين نعمل معكم.
0: أوكي بس أنا ما عم نقرر شيء.
1: اتفاق هدني، وقف إطلاق نار. وبنرجع لذات الخبرية، إعادة الأعمار والعودة، مش رح نرجع.
0: يعني هذه المفاوضات
1: شكلية شكلية يعني. خدم مني شو رح يصير. رح نوصل للنبطية.
0: نعم.
1: وممكن نفرض سيطرتنا على جنوب كله. مباشر أو غير مباشر، يعني بالجنزير والدبابة أو مش بالجنزير والدبابة، ولكن بيكون عطلنا جنوب.
0: نعم.
1: كحالة مقاومة اللي هي أم المقاومات، عرفتي؟ وبيبلش الإسرائيلي يفاوض معك من كيسك. كيف يعني؟ عندك الخط الأصفر وعندك ما بعده. بعطيك من الأول إلى النبطية، بدك تعطيني أندو ترو.
0: من عندي.
1: بعطيك من النبطية لما بعرف لوين، بتعطيني أندو ترو. وبنوصل على الخط الأصفر وبنبقى. لأنه خاصة الخط الأصفر هو ضمان التنفيذ كل هذا. هيك رح يصير. كل هذا ما ضيعة وقت. يا بيفهموها من هلأ مثل ما هي، يا إذا مفكرين يكون عم تفاوضوا حزب الله.
0: طب شو يعني بغير؟
1: تمن ما في تمن بيقبل فيه حزب.
0: طب هلأ اليوم نحن
1: إلا شغلة واحدة، يحكم البلد لحاله مثل ما حكمها بس بالمباشر. ما رح يقبل. بس عم تسمعي من نوابه اللي ماسكين الأرض وعم بيقاتلوا بيدفعوا دم، هن اللي بيقرشوا التفاوض.
0: صحيح. امبارح حسن فضل الله على كل حال بيقول لك شو الشقيف تابع لوزارة الثقافة.
1: هلا صارت تابعة لوزارة الثقافة، كانوا يعملوا فيها محاضرات. هلا شو بدي؟ أنا ما بدي رد عليهم، هن بوضع قادرين يحكوا اللي بدهم إياه، بس انتبهي ما عاد في ولا رواية بتعلق بذهن حدا. خصوصي هاي الروايات اللي ما قالش معنى والفارغة. قلعة الشقيف هي كناية عن موقع مثل علي الطاهر، مثل الشقيف، مثل فرحونة، مثل بنت جبال، كله هيدي قضية بتضوي، علامات بتضوي. ما في يوصل على شقيف وتقلي لا أنا بعد ما فات ونحن بدنا نرده لبرا. وصل خيي. إذا أخذ علي الطاهر
0: سيطر على النبطية،
1: شو بعد فيه خيي؟ شو بعدك عم تحكي؟ يا بدكم تواكبوا الواقع الجديد بهدوء بروية، تقتنعوا إنه في معادلات عم تتغير ولازم الدولة تبقى توقف على إجرائها والدستور يتطبق ونعرف نفكر شو بدنا بهالدولة وأي دستور وكيف بدنا هالنظام يحكمنا. يا بدكم تضلكم طوائف ومذاهب وسلاح وتشبيحات على العالم، إن كان من هون من كان من هون. لأنه هلا شو بيطلع بيقولك سلاحهم؟ طلع امبارح عم بسمع أشرف ريفي بمجلس نواب، إيه ما تفتكروا إنه السنة ما بيقتلوا نحن من قتل. خي هذه لغة شو هلا؟ بكرة بيطلع واحد من المسيحي بيقولك إيه ما تفتكر نحن كمان بنلبس كاكي وبننزل من قتل. هاي اللغة.
0: بس السنة عندهم مظلومية، حاسين هلا بمظلومية.
1: ختم عندهم مظلومية مش عم نقول لك.
0: موضوع العفو.
1: والمسيحية عندهم مظلومية. كل العالم اللي عاشوا تحت حكم العصابات. الكل شارك فيها بما فيهم أشرف ريفي وغير أشرف ريفي، كلهم كانوا من هالمنظومة. نحن عشنا تحت حكم اللا دولة، كلنا عنا مظلومية بمكان ما. ومش كلنا كنا محظيين. بس مش معناتها إنه هاي تمنى تنخرب الدولة على الآخر وتسقط
0: مفاهيمها. أنت لو مشيت مع طيارك كنت من المحظيين، أنت قررت تفكس.
1: لا أنا ما مشيت من كرمال المحظيين.
0: لا كنت صرت محظي.
1: أنا وقت اللي مشيت مع طياري كان طياري عم ببيع كعك وبندورة تيعمل شو اسمه نشاط سياسي، كان طياري عم يعمل مظاهرات، كان طياري عم بفوت على الحبس، كان في ناس عم تتبهدل وتتشرشح وتمرض وتموت وتهاجر. معلش نحن ما فتنا على طيار نادي، مش هلأ نادي المال اللي هن هلأ متشاربين وعم يتسلوا فيه. نحن فتنا على طيار كان فيه له قضية وكان في ناس عم تدفع أثمان وتضحي. هلأ في طحنك وأكل
0: هوا بحث تاني. بس وصلوا على السلطة وين راحت هذه
1: القضية؟ ايه راحوا على المصاري.
0: بتعرف انه كل حدا بوصل للسلطة.
1: راحوا على المصاري وعلى القمار وغير القمار والمزود وأكل الهواء. ايه بس نحن ما نمثله بالطيار مش هذا هو. معلش يعني نحن عنا تاريخ نفتخر فيه. هلا هن اخذوه على المرابين والقمار، استفلوا مشكلتهم. أنا ماني بشبه.
0: بديت تيار شريك اليوم بموضوع المحكمة العسكرية، بموضوع إذا بدك ما يحصل من وراء اتفاقية مرمخاي والغطاء المسيحي.
1: أكيد باللعبة السياسية شريك، بالقرارات السياسية شريك، بالحضور بالحكومة شريك، بدوره بمجلس النواب الضعيف بعدم مقاربته القصص شريك، بالتسويات الانتخابية والتحالفات المشبوهة بالانتخابات شريك، باللعب بالمال العام شريك، بإسراء الغير المشروع شريك. أكيد باللعب بالدستور وشرزمته انه موازنه بلا حساب قطع بنقبل نمشي فيها. هذا لانه في تسويه معنا به بري بنظبطها. قانون انتخاب بنركب فيه دان تجاره مطرح ما بدنا بنمشي فيه لانه بجيب لنا كم نهاية. نحن اشتغلنا خلافا للمبادئ والقواعد اللي نحن بشرنا العالم فيها. احنا بشرناهم بحكم الدوله والقانون والدستور، جينا عملنا حكم العصابات ونظام الدفع.
0: شو وضع اليوم التيار الوطني الحر؟
1: ما بعرف شيء عنهم، ماني متابعهم صراحة. يعني بس تسمع آرائهم ومثباتهم تفهم المستوى الهابط فيهم، ما بقى تعنيني تسمع شو بيعملوا، ما بهم، يعني بقلب ما بقى اطلع.
0: طب خيروا عنه هيك شوي.
1: بتعرفي أصعب شيء يطلع من وجدان الناس الحزب، الحزب اللي كان بوجدان يطلع من وجدان الناس. انتهى، مع الوقت بينتهي. طب دول يحمصوا الميكروفون، ما بيمشي الحال. طلعوا من وجدان الناس، فقدوا المصداقية، فقدوا السمعة، فقدوا الحضور، فقدوا طريقة الحكي. كل واحد اعترض بشتموه بخونه.
0: هلأ بتعتبر انه انتم غشيتوا بوقت معين؟
1: لا، نحن كنا الأساس، مش العون مش الأساس. نحن بقينا على المبادئ، بعدني عم بحكيكي بالإصلاح وبالتغيير وبالملفات، هو مش عم بيحكي.
0: طب هلا شباب الحزب اللي عم بيقاتلوا بجنوب رايهم هن مؤيدين وعم يدافعوا عن ارضهم، هودي كمان
1: مخشوشين؟ هاو يقدروا،
0: هودي مخشوشين؟
1: ايه انا بقول لك وين مخشوشين.
0: وين؟
1: هاو مش مخشوشين بحقيتهم بالدفاع عن ارضهم، هاو عم يعملوا مزبوط. هاو مخشوشين انه سياسيين وابناء سياسيين عم بيسافروا ويطقوا حنك وياهم بايطاليا وبموناكو هون وهون ومعهم مصاري، اولادهم عم بيتعلموا برا وهن عم بيموتوا تحت التراب ومش عم يندفنوا.
0: فهمت؟
1: طيب انت ابن جنوب،
0: انت ابن جنوب بس تستنفر مبارح كل القوى داخليا وخارجيا، ايران وبري والاتصالات ما وقفت مبارح كمان. جنوب تدمر، ما حدا فتح تمه، بس ما تقربوا على الضاحيه. ليش؟ مش غريب؟
1: لا مش غريب، لانه انا معتبرين انه هيدي باب من ابواب تخفيف الضغط عن الملف بالتفاوض. اثنين، ضاحي ما بقى تقرب وتأخر بالمعادلة العسكرية. جوهر وجود المقاومة ومشروعيتها وأم المقاومات هي كل قرية وبلدة محتلة كانت بالجنوب، وهي كل قرية وبلدة عم تحتل بالجنوب. هونيك خلقت مقاومة. بالضاحي ما خلقت مقاومة، خلقوا مطارات وموتوسيكلات، مطارات وموتوسيكلات وطقحان. هونيك
0: طب بلا صار في استنفار.
1: اوكي، بس هونيك المقاومة، هونيك لمن بتسقط المقاومة أو بتتعب أو تستنفد وتستهلك، نسقط المشروعية كلها. إنه إذا كان إذا بقي حزب الله بالضاحية والأول والناقورة طار، شو
0: طب واقع الشباب يلي
1: شو بقى تحكيني بقى؟
0: يلي عم بتقاتل بجنوب، يعني عم يندفشوا لجوا، بعد في مقاومة بجنوب، بعد الشباب
1: في مقاومة بس غيرت
0: مثل ما لازم.
1: لا
0: كيف؟
1: تغيرت تكتيكات العمل المقاومة، صارت أضعف برأيي أنا، وصارت فرق متوزعة متنوعة عم تشتغل بغير أسلوب، وهذا بدل على أنه في انخفاض بالعدد، في انخفاض بالقدرة، في عدم إمكانية الإمداد.
0: طب قدي قادرين يستمروا هيك؟
1: هن بيعرفوا، أنا برأيي مش كتير.
0: إيران بدها تخلي الجبهة مشتعلة بالرغم من كل الضغوط، ليش؟
1: لأنه ما عندها مصلحة، ما خلصت بعد هي تنخلص نحن. هي ما انت بتخلصي معها.
0: طب هالناس اللي عم تستعمل وقود قدينا واعيين لهذا الموضوع ليكونوا ورقه؟
1: لكن احنا وعينا انه نحن بقينا على مبادئ وعلى ادبيات معينه، شفنا والله عاملين قصور وبيسافروا وعندهم شركات وعقارات وعندهم حصص وعلى البيرول عند عند عند عند اكبر العصابات بالعالم هن على بيروله. شوي بنلاقي هون ناس ما معها تاكل من جماعتنا، ما معها تدفع قسط ما فيها تجيب دواء. احنا وعينا. الشباب اللي عم بيقاتلوا بجنوب عمر 18 19 20 شباب تعبانين معلمين، في محامي زميلنا استشهد، في حكماء عم يستشهدوا. هاو يقدروا على اناعتهم وعيدتهم.
0: لكن بدي اقول
1: لك شغله، من عملنا التفاهم مع حزب الله، نحن طلع غالب ابو زينب عجزين، كنا عم نعمل دورات جولات بكل المناطق لشرح التفاهم الجزين. كنا عاملين اجتماع لقاء هيك ندوه بسينما جزين، وداعيين فعاليات جزمية من أجل شرح التفاهم وكذا ومدري شو. شيء لك من نص التفنيصة اللي اسمها تفاهم. سؤال جدي جوهري. بيطلع شاب من شباب القوات بيسألوا لغالب وزينب، شو رأيك؟ وهذه بياخدك على قصة المبعدين على إسرائيل. شو رأيك باللي استشهدوا بالجنوب واللي كانوا عم بيقاتلوا ضد حزب الله؟ ونحن كان عنا شباب عم بتموت وتتوقع تروح بالانفجارات وبالعبوات وبالكمائن وغيره. قال له كل شهيد، كل شخص يموت من أجل قضية يؤمن بها حرفيا هو شهيد. ها؟
0: صحيح؟
1: سمعتي هالجملة؟ عم بقول له إياها، هو بيعرفها، وهي أنا بقول لك إياها حرفيا. تواصلك لقال لك إنه هؤلاء عم بيقتلوا بجنوب، ونحن عم نعرف قيمة اللي عم بيعملوه، هن بيعرفوا قيمة شو عم بيقدموا. بتقولي لي بيجيب نتيجة ما بيجيب نتيجة، أنا برأيي كله هلأ صار هدر. هدر طاقات وشباب
0: وأرواح
1: ودمار. بس هيدا ما فيك ما تتوقفي عند شهادته وتضحيته، بمعزل عن الحرامية والنصابين وأبناء الوزراء والنواب اللي عم بيسافروا طقوا حنك هلأ ولابس قميص ب$2000 وصباط ب$3000، بس في واحد قاعد بلا أكل تحت شي نفق هونيك. نحنا بنفصل. أنا بفصل عن أخطائهم السياسية وارتكاباتهم وأبات الباطل اللي صارت هون واللي وصلت لتطير البلد، وعن تضحيات شبابهم وأهلهم وطفالة عم بيموتوا، شباب صبايا صغار كبار نسوان ختيرة، هادو شو ذنبهم بهاللعبة؟
0: بقتنعهم
1: بهذا، شو ذنبهم بهالانتحار الجماعي منه
0: بالفعل.
1: مبرر عشان هيك، وهذا عنا عند المسيحية
0: المبعدين.
1: احنا وعينا شفنا الحرامية عنا
0: مبعدين إلى إسرائيل يلي هلأ كمان من ضمن ملفات العفو العام، وبموضوع إذا بدك إنه في قانون عمل على أيام ميشيل عون، بس ما كان
1: فيه، نايب ميشيل عون ما كان
0: رئيس. صحيح ما في مراسيم ملزمة، ما في مراسيم تطبيقية
1: على أيام الوزير شاكيل أوربيل وزير التيار. هيدا بيوصلك على إنه التفاهم كان كذبة ببعض بنوده،
0: لم يسمح انه بيعوا تصدر
1: حتى ميشيلهم باع المبعدين اقتراح قانون عطايا نبيه بري بطريقه ملتويه. ما راح على التنفيذ المباشر دغري،
0: كان
1: القانون ما كان راح يروح، هن عاملينه تما يروح. بس انه اعطيناك هذه الخبريه، هو اخذها مستثمر فيها، وراح اقول لك وين استثمر فيها. وانا كنت شريك بهاي الملفات، ان كان من الاعداد، ان كان من القانون، ان كان من كتابته، ان كان من نقاش حوله، ان كان من لائحه المبعدين، ان كان تفصيل الفئات العسكريه، هذا بيرجع هما بيرجع، هذا عائلته هون، هذا هون، هذا هون، هذا هون. كان وقت المطران صياح عم بيساعد كثير بهذا الموضوع، وهو عم بيجيب كل اللوائح والجداول. ولكن واحدة من أسباب هذه، أول مرة بقولها عندك، ها؟ سجليها عندك، هي مش حكية أنا. تنشجع على العودة وتنقلن للمبعدين إنه لكم عملنا لكم قانون، ويلا جربوا عرضوا حالكم قبل ما تطلع المراسيم التطبيقية. شوفي وين الدجل كان. يلا روحوا على النقورة وسألموا حالكم، بتروحوا بيستلموكم المخابرات، بحولوكم على سكنة صيدا، من سكنة صيدا بتجوا على المحكمة العسكرية، واللي ما عليه شيء من ظهره. هذا كان السيناريو. اجت عائلة عقل هاشم. كانت مرته وابنه وبنته من الخارج، او من هي من اجل تشجيع الباقيين
0: تيرجعوا
1: برمزية عائلة عقل هاشم. انا كنت بالمحكمة العسكرية، بقينا للساعة 10 بالليل، من وقت ما استلمون من الصبح لما وصلوا على المحكمة العسكرية لظهروا بسيارتي عبيوتهم، توصلوا وفليت عبيتي. كانت الفكرة انه نشجع الناس بعودة عائلة هاشم، انه صار فيكم تجوا دون مراسيم تطبيقية. رفضوا الناس برا، لا انكم بتعطونا قانون عفو بتعطوه مزبوط. وانا كنت من هذا الرأي انه اوكي هلا جبنا عملنا هاي التجربة نجحت، وشو عائلته وولاده شو ذنبهم يعني بالاخر؟ انتم معتبرينه عميل، انما بيعتبروه مقاوم، سميه مثل ما بدك. بس برضه كانت تجربه ناجحه. ناس برا ما قبضوا وما قبضوا القانون اللي حملوا مشان. وهون كانت خطا الجنرال بالتفاهم، انه انت خيي تعمل تفاهم ورجعت عملتوا قانون وعدتوا الناس، كملوها، ليش ما كملتوها؟
0: هذا ملف من 100 ملف.
1: ليش ما كملتوها؟ لأنه كانت للباع هيك للتسويق الجميل أكثر ما هي للتنفيذ الجدي. أنا كنت بالملف بسيارتي. بديش أقول مع مين اتوصلنا ومين كان بالأجهزة الأمنية ومين آزر ومين ساعد، ولكن كان هيدا تدبير.
0: العالم بتخاف ينعمل فخ.
1: إيه؟
0: العالم بتخاف.
1: بس أنت شغلتك ما تخوف العالم، إيه؟ شغلتك تكوني يعني جدية اللي بتعملي. مشان هيك هلأ لما عم يطرح قانون المبعدين.
0: إيه؟
1: لازم ما نكون في عليه اعتراض الا اذا انتم بجديين كنتوا عم تكذبوا، هلا عم تترجموا الكذبه. ليش بتكون؟ وبوقتها انا قلت لهم هلا العوده احسن من بعدين، قال لي قلت له العمر 5 سنين بعدين بيصير عمره 20 ما بقى يجي. خلينا نجيب الاولاد صغار.
0: في عالم خلقت هوني؟
1: في عالم تعلمت مع شهادات مثلا بالقانون ما حاطين لهم حل لشهاداتهم، ما حاطين حل اللي اخذوا امره من الجيش اللبناني.
0: هذا موضوع جدا مهم.
1: سكنوا هونيك
0: جد.
1: ما اخذوا حل لتعويضات
0: يعني هودي ما لازم يلحقهم اصلا عفو عام،
1: هودي بيجوا
0: هودي بيجوا في قانون اوريدي مبتوط.
1: بس نحن بلبنان العماله استنسابيه، شيء بسمنه وشيء بزيت.
0: طبعا
1: اذا بتقعدي بالسفاره الامريكانيه بتكوني كلاس، اذا بتتعاملي مع اسرائيل اعدام، إذا بتقعدي بحرج غازي كنعان وبيدعس على رقبته للواحد بالسرماية وروح جيب لي 2 كيلو ذهب وروح جيب لي مدري شو وبيقعدوا يرغوا عنده اللبنانية من كل الأجناس والأنواع، هيدي شرعي ضروري مؤقت. نحن مرتين، نحن سلوكنا مرت.
0: طب عصيرة الاستدراج هل يعتبر وقت عامر فخوري تم استدراجه؟
1: أنا برأيي إيه
0: كان فخ لعامر فخوري،
1: وأنا كنت بهذا الملف يعني ماني مستحي.
0: انت جبت
1: بس لا انا ما جبته، بس انا كنت شريك بقسم منه وقت توقف
0: جبران باسيل هو اللي بعت وراه وعطى تطمينات. كانت كاذبه هذه التطمينات
1: ما يعني؟ بفتكر لا
0: ولا خاف
1: على قد عقله
0: خاف جبران
1: بخاف منه قد هالقصص ملفات جبران دغري بس يوقع واحد بشيل ايده منه دغري لانه هو مش خارج يعني. هو بده مين يشقول فيه يعني ما في شقول بهالقصص. بس لما وقع عامر الفخوري انا شاركت مع المحاميه الامريكانيه اللي سليني اللي كل هلا عم بيحكوا وبعرف التفاصيل الممل كيف مشي الملف وكل هذا اللي عم ينحكى بالاعلام ما له علاقه باللي عملته هي. يعني في تشويش هلا على عباس ابراهيم، اوكي هذا شأن شيعي ببعضهم هن، بس الملف انشغل بشكل مرتب وانا بعرف كيف مشيت الامور وكيف ظهر من الحبس على المستشفى على السفاره. يعني كان لي انا بالنسبه لي لحظه العامر فخوري معه ورقه محكمه عسكريه رد اعتبار وما في ملاحقات اسقط ملاحقات
0: خلص
1: نقطه على السطر، يا بتحترموا قرار محكمه عسكريه يا سكر الدكان. هذا الشيء بينطبق على كل الملفات، يا بتحترموا قراراتكم ودوركم ووظيفتكم من الجيش لقوى الامن للامن العام لا لا لا لا يا سكر الدكان، روح اعملوا اعاده هيكل الدوله اللبنانيه بشكل ثاني واقنعونا ان عم تعملوا مزبوط.
0: مثلا فتحنا هلا كذا ملف احمد الاسير
1: شو بو
0: برايك انت
1: هيدا منه ملف سهل ومنه ملف
0: هيدي الضجه اللي عم بتصير على ملف
1: منه ملف سهل ومنه ملف
0: والدوله اللي عم يلعبوا اليسبو صعب نائب اليسبو صعب
1: ما عنديش تفاصيل عنه ماني متابع معه ما سالته ولا مره. بس انا بقول لك هيك بالمطلق منه دور منه ملف عادي منه ملف قضائي صرف ومنه ملف سهل
0: يعني في سياسي يعني في سياسي منه ملف قضائي صرف يعني تدخل فيه
1: السياسي تدخل في السياسي وبذات الوقت في ضحايا كتير ما فيك تعفي عن واحد بدون ما تعرفي هول 200
0: شهيد. لا هو الفكرة انه تعرف
1: 26 ما تعرفي مين مسؤول عنه وكيف قتله وبأي طريقة قتله. مش بالهين هيك بينعمل هذا الملف تحديدا وما بينحط على ظهر الباقيين. يعني هذا الملف لحظة اللي حطيتيه على ظهر باقي الملفات عطلتي إذا بدك رفع الضايم عن الباقيين اللي ما لهم علاقة أو اللي لازم يظهروا أو اللي مش محكومين ومكبوبين بالحبوس. هذا لازم ينفصل. هلأ الخلطة كلها لحماية هذا الملف وتمريقه بعتقد أنا في صعوبة
0: من الجيش اللبناني،
1: مش بس من الجيش اللبناني،
0: والتيار العوني يقال
1: إن في ضحايا
0: يمكن يعمل لعدم
1: ما بعرف لشو
0: إيجاد حل بهذا الموضوع. أحمد الأسير
1: لكن بحبش احكي فضايح انا بدك تسمعي هالفضيحه
0: بدي اسمع
1: وهيدي الحكي فوق الطاوله مش مثل تحت الطاوله. سنه 2018 كان ميشيل عون رئيس الجمهوريه كانوا عم بينبشوا على حلفه بصيدا بتتذكر عملنا تحالف مع الشبيبه اخواننا بالجماعه الاسلاميه ما واحدة من الملفات أنه اللي قلنا حل لموقوفين الإسلاميين
0: تيار و...
1: بيقول لي وعدهم، قلت له أنا ما بوعدهم، أنت وعدهم
0: وعدهم ومت،
1: قلت له أنا ما بوعد حدا ما بلتزم معه، أنت وعدهم. فبدي أحكي عن الشيء وعكسه، عن الكذبة ونقيضة، عن التفنيصة الكل بلشت هيك وصارت هلا. أنا أخذ كنت هيك إنه ما بقى بدي أجيب سيرتهم لأنه بدك رأيي، ضرب بالميت حرام.
0: إحنا ما عم نجيب سيرتهم بشكل مباشر، إحنا عم نسأل عن ملفات.
1: أيوة إيه لا، وهيدي كمان بس لأقول للكل بالتيار شو عملوا الشباب وشو اشتغلوا، ولا نحن شغلين ملفات أنتوا بتشيب شعركم عليها. نحن مش ما بنحمل تنكة الزيت وكيس الرز وندور نربح جميلة للعالم ومنصورها، إنه عم نقدم لها من المال الحرام اللي سارقينه بالقمار وبتبيض الأموال. نحن منروح نشتغل الملفات الوطنية الجدية وندافع فيها عن العالم وعن حقوقها، ونجرب نعمل عدالة ومساواة بين الناس ومنطبق القانون. نحن اللي اشتغلنا إنسانياً بالسياسة، أنتوا اشتغلتوا عصابات بالسياسة.
0: خلصت حلقتنا، لازم نعمل حلقات متخصصة بكل المواضيع.
1: أنا قلت اليوم شو بدك تسأليني؟ بعدين قلت لا بد ما يطلع شيء، وأنا يمكن فضيلتي إني ما بسأل شو بدكم تسألوا، بترك عفويتي
0: وأنا عندي شغف أعرف
1: تعطي الانطباعات عن ال
0: أنا بدي أتشكر
1: عن شو عملنا. هيدي رسالتي لإلهم، لهو الشباب اللي عم يشتمونا ما بتعرفوا شو عاملين، ولا في وقت اللي بدك تزعمي واحد على مجتمع على القليلة إذا ما عنده راس يكون عنده ركاب.
0: حلقة بالفعل رائعة.
1: كيف إذا كان بلا راس وبلا ركاب؟
0: يا ويلي. شكرا لك على كل يعني على صراحتك، وعلى دايما أنت على كل حال كتاب
1: مرحبا. هودي اللي بتشوفيه
0: أنا هوية. بسأل وأنت بتجاوب. شكرا لك النائب السابق زياد أسود، نورتني.
1: مرسي لك.
0: يا سوا الناس، أهلا وسهلا فيك. أشكركم مشاهدينا على
1: المرحبا. شكرا.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
4: وصل السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن آل هذلول الدوسري إلى بيروت لمباشرة مهامه الدبلوماسية، ويأتي تعيينه في إطار توجه سعودي لتعزيز وتفعيل الحضور الدبلوماسي في لبنان وتطوير العلاقات بين البلدين. طالب النائب وضاح الصادق مجلس بلدية بيروت بالاستقالة، معتبراً أن المحاصصة السياسية داخل المجلس أدت إلى الفشل. وقال الصادق إن الخلافات داخل المجلس باتت تطغى على عمله، مشيراً إلى أن الانقسامات ذات طابعاً طائفي ومذهبي ومناطقي أكثر منها مرتبطة بمصلحة العاصمة.
2: أكدت إيران أن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا تتضمن أي بنود تمس إدارة مضيق هرمز أو البرنامج النووي الإيراني. وأوضحت طهران أن الهدف من التفاهمات المطروحة هو وضع إطار عام للحوار وإنهاء التوترات، مشيرة إلى أن المفاوضات النووية قد تستأنف خلال 60 يوماً من توقيع أي اتفاق محتمل.
4: أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني أن مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ستقام بين 25 من حزيران والخامس من تموز، وأوضح أن موعد التشييع أرجئ بسبب تزامنه مع مراسم عاشوراء، مشيراً إلى أن المناسبة ستترافق مع تجديد البيعة للمرشد الجديد مجتبى خامنئي.
2: كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن تدرس خفض جزء من القدرات العسكرية التي تضعها بتصرف حلف الناتو في أوروبا، بما يشمل طائرات مقاتلة واستطلاعاً وسفناً حربية. وبحسب المعلومات يأتي هذا التوجه في إطار إعادة توزيع الموارد العسكرية الأمريكية بما يتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية الجديدة على المستوى العالمي.
4: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل غاب لبنان عن الملعب أم حضر في قمة افتتاح كأس العالم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: حب الحرية.
3: افتح ربح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صاري 3.5. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: خالد الهبر.
8: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
8: عشر الحمراء،
2: السبت 27 حزيران.
8: تحلالي بالحمراء.
2: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك؟
3: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grande Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
4: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان. 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: كاس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: ثلاثة واحد اثنين ثلاثة كريجي انصاص كريجي اربع لأمين غمازين بويا هبويا
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: وصل السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن آل هذلول الدوسري إلى بيروت لمباشرة مهامه الدبلوماسية، ويأتي تعيينه في إطار توجه سعودي لتعزيز وتفعيل الحضور الدبلوماسي في لبنان وتطوير العلاقات بين البلدين. طالب النائب وضاح الصادق مجلس بلدية بيروت بالاستقالة، معتبراً أن المحاصصة السياسية داخل المجلس أدت إلى الفشل. وقال الصادق إن الخلافات داخل المجلس باتت تطغى على عمله، مشيراً إلى أن الانقسامات ذات طابعاً طائفي ومذهبي ومناطقي أكثر منها مرتبطة بمصلحة العاصمة.
1: أكدت إيران أن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا تتضمن أي بنود تمس إدارة مضيق هرمز أو البرنامج النووي الإيراني. وأوضحت طهران أن الهدف من التفاهمات المطروحة هو وضع إطار عام للحوار وإنهاء التوترات، مشيرة إلى أن المفاوضات النووية قد تستأنف خلال 60 يوماً من توقيع أي اتفاق محتمل.
2: أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني أن مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ستقام بين 25 من حزيران والخامس من تموز، وأوضح أن موعد التشييع أرجئ بسبب تزامنه مع مراسم عاشوراء، مشيراً إلى أن المناسبة ستترافق مع تجديد البيعة للمرشد الجديد مجتبى خامنئي.
3: كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن تدرس خفض جزء من القدرات العسكرية التي تضعها بتصرف حلف الناتو في أوروبا، بما يشمل طائرات مقاتلة واستطلاعاً وسفناً حربية. وبحسب المعلومات يأتي هذا التوجه في إطار إعادة توزيع الموارد العسكرية الأمريكية بما يتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية الجديدة على المستوى العالمي.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل غاب لبنان عن الملعب أم حضر في قمة افتتاح كأس العالم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: تحية رياضية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان. طلة رياضية جديدة معي أنا عبد الناصر حرب ببرنامج على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي اللي عم بطل عليكم حالياً وبشكل استثنائي نهار التنين ونهار الجمعة الساعة 4 بعد الظهر، وهو مخصص عن كأس العالم. مش بس هيك، عم نربح جوائز قمصان المنتخب المفضل لإلكن، وأيضاً المنتخب إذا كان مش منتخب الفريق المفضل. مع شاكيرا كانت انطلاقة البرنامج، وهيدي الأغنية الرائعة. يمكن الحضور اللبناني مبارح بكأس العالم، بافتتاح كأس العالم بالمكسيك، كان أجمل شيء بالعرض بعد ما تعرض لانتقادات سواء بالصحف العالمية أو الصحف العربية، خصوصا بعد المونديال والافتتاح الرائع اللي كان صار بقطر من 4 سنين. يبدو أنه المقارنة تجوز حاليا بعد ما شفنا افتتاح المكسيك وشفنا افتتاح قطر، ولكن العالم بانتظار الافتتاحين المقبلين، الأول بكندا قبل مباراة المنتخب الكندي ضد منتخب البوسني والهرسك اليوم المساء الساعة 10 المباراة، الساعة 8:30 الافتتاح، وأيضا المنتخب الأمريكي أو منتخب الولايات المتحدة بخوض مباراة بمواجهة باراغواي ضمن المجموعة الرابعة، وقبله كمان في حفل الافتتاح حيكون لنشوف العرض إذا حيقدر هيك يمتع الجمهور يحسسهم بأجواء المونديال. أكيد صرتوا تعرفوا من هيداك من الحلقة الماضية نحن شو محضرين قمصان المنتخبات. كل اللي عليكم تتصلوا على الرقم 01-328-00 328-3-0، بتدقوا على الإذاعة بسألكم سؤال لازم تجاوبوا صح، هيدا الشرط. اليوم أنا مصعب كتير الأسئلة لأنه حابب اختبر معلوماتكم وحابب هيك نعمل جو حلو لنعيش الأجواء المونديال. بشكل سريع قبل ما أتلقى أول اتصال، خليني أذكر بالمباريات اللي صارت الافتتاحية، المكسيك ضد جنوب أفريقيا 2-0 فازت المكسيك على المنتخب الجنوب أفريقي، ومباراة شهدت 3 حالات طرد، 2 لجنوب أفريقيا 1 للمكسيك. أيضا كوريا الجنوبية فازت على تشيكيا 2-1. كندا البوسني بيتنافسوا اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت بيروت، والولايات المتحدة ضد باراغواي الساعة 4 فجر يوم غد السبت أيضا بتوقيت بيروت. هنحكي شوي عن المونديال، ولكن خلينا أخذ أول اتصال بحلقة اليوم. ألو
1: ألو بونجور.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
1: رامي.
0: كيفك يا رامي؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو حضرت أكيد. الافتتاح؟
1: ايه أكيد.
0: شو رأيك فيه؟
1: أوه طب حلو،
0: حبيته يعني. طيب بما انك حبيته للافتتاح وانا قلت بمقدمتي انه انا ما حبيته، حصعب لك السؤال كتير يعني قد ما بدك. يلا، مين بتشجع؟
1: أرجنتين.
0: طيب بسنة 1986 المونديال كان مفروض في دولة هي اللي تستضيف المونديال، ولكن قبل ب3 سنين اعتذرت هيدي الدولة لأسباب مالية، كان عندها مشاكل مالية، وساعتها المكسيكي استضافت المونديال. مين هي هالدولة؟
1: بالأي سنة؟
0: سنة 86
1: 86 بقى الأرجنتين اللي بتحطها 86
0: صحيح.
1: كولومبيا
0: صح، ما شاء الله عليك، يعني حاولت نقي لك أصعب أصعب سؤال
1: بالفوتبول، معلوماتي قوية.
0: لا يلا برافو يا رامي اللي كان دغري، بداية موفقة، مبروك يا رامي. أكيد تحت الهوى بياخدوا منك الصبايا المعلومات. خليني أحكي بشكل سريع عن حفل الافتتاح اللي صار مبارح. بعض الأمور، لبنان كان حاضر بالافتتاح عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اللي حصل على الجنسية مؤخرا وصار لبناني، وهو زوجته أيضا لبنانية. أيضا هناك شاكيرا الفنانة الرائعة، يمكن هي اللي حلت أكثر السهرة واستعادت شوي الأجواء بعد ما غابت عن أكثر من مونديال بأغنيتها الرائعة داي داي. وأيضا كان في حضور يعني هيك عطت رونق خاص سلمى حايك بحضورها وطريقة تفاعل الجمهور معها خلال الافتتاح. هيدي الأمور عبر اللبناني، اللبناني ما شارك على الصعيد الفني ولكن كان حاضر على الصعيد الرسمي وأيضا عبر الأغاني. بالنسبة لحفل الافتتاح، إذا بدنا نقارن ببعض الأمور اللي صارت مع قطر، أنا عم بحكي شو تحدثت الصحف الأجنبية، كان في حكي عن موضوع يعني التكاليف اللي دفعتها قطر لحتى أرجي العالم هذا الافتتاح الحلو بوقتها. بالمقابل المكسيك ركزت أكثر على العادات والتقاليد والأمور العادية، يعني حاولت تفرجي العالم بأقل التكاليف، استعملت كتير أو استخدمت كتير الألوان، وأيضا استخدمت الموسيقى، وهذا أمر إيجابي كان بحفل الافتتاح. ولكن كانت العالم بتنتظر كمونديال استثنائي أكثر شيء مبهر يكون بهيدا الحفل. اليوم كندا عندها حفل افتتاح أيضا، أكثر من فنان رح يؤدي أغاني خلاله، وأيضا من بعد أمريكا كمان عندها حفل افتتاح يتوقع أنه يكون أفضل من افتتاح المكسيك خلال الساعات المقبلة، رح نشوف ومن بعدها منقيم الأجواء. عربيا المنتخب القطري حيكون أول منتخب عربي حيشارك نهار السبت الساعة 10 مساء ضد سويسرا، وهو أول ممثل العرب حيخوض تجربة بكأس العالم. وبعد ثلاث ساعات يعني الساعة 1 صباح بعد منتصف ليل السبت الأحد، المنتخب المغربي بمواجهة قوية حتكون مع منتخب البرازيل. بدي أرجع ركز ذكر برقم التليفون إذا حابين تتواصلوا لتشاركوا وتربحوا، 01-328-3-0. كل اللي عليكم تجاوبوا على السؤال وتربحوا قميص المنتخب المفضل لألكن ومقدم من عند Ministry of Football. Ministry of Football لكواليتي رائعة جدا أنا بأكد لكم، وأكيد Ministry of Football من أول المونديال عم بتابع معنا التغطية وعم بقدم عم بربحكن، وهيدا الأمر اللي نحن بنتمناه دايما، الشعب اللبناني يكون عم بتابع رياضة، يكون عم بروح هيدا التوجه، يهتم بصحته لأنه بنعرف أهمية الرياضة. في أمر كمان لافت بدي أحكي عنه قبل ما نرجع ناخد اتصال، موضوع توقيف المباريات بسبب الحرارة. توقيف المباريات اللي هو 3 دقايق بكل شوط حيصير إذا كانت الحرارة مرتفعة أو منها مرتفعة، هيدا صار من ضمن القانون بكأس العالم، وصارت الفريقين أو المنتخبين مطالبين بأنه ينفذوه خلال المباراة. أيضا بحال العواصف الرعدية مضطرين اللاعبين والجهاز الفني وأيضا الجماهير أنه يغادروا الملعب سريعا لحتى تخلص العاصفة، ومن بعدها بيقدروا يفوتوا ويتابعوا المباراة. يعني ممكن مباراة بدل ما تاخد ساعتين ممكن توصل للخمس ساعات وست ساعات حسب مدة العواصف. الأجواء الجماهيرية اللي كانت مبارح كان رائع جدا. الجمهور المكسيكي أساسا جمهور المكسيك معروف أنه وين ما يكون منتخبه عم بيلعب بيكون حاضر بشكل قوي. قبل ما كفي كمان عن المونديال والأخبار اللي صارت بناخد اتصال. ألو
2: ألو
0: يا هلا، مين معي؟
2: معك لارا.
0: أهلا لارا، كيفك شو أخبارك؟
2: نيحة الحمد لله.
0: لارا مع مين بالمونديال؟
2: أنا مع ألمانيا.
0: لا ما في حدا يعني لا هذيك الحلقة ولا هالحلقة حدا مع إنجلترا، شو قصتكم كلكم؟ ألمانيا إنجلترا تاريخ كمان كي أخدين لقب كأس العالم بالزعبرة، بس إنه له تاريخ. لارا كيف هي معلوماتك بالرياضة وبالفوتبول؟
2: مش كتير
0: مش
2: على الأد.
0: طيب عشان هيك بما أنه على الأد
2: بتهجن السؤال
0: كتير ححينه. أول منتخب عربي آسيوي، ركزي على كلمة آسيوي، تأهل لكأس العالم مين كان؟ حسهلك إياها، حسهلك إياها، حأعطيك ثلاث احتمالات، الكويت، السعودية أو الأردن.
2: الكويت
0: صح يا لارا، شفتي دايما المبتدئ او اللي بكب هيك كلمه بتزبط معه، مبروك
2: يا
0: بكون بيعرف. بدي كنزت المانيا اكيد، قميص المانيا
2: اكيد.
0: يلا منيح يا لارا، اهلا وسهلا فيكي. يعني بدايه الحلقه قويه، رابحين عم بيكونوا، والحلو انه في عنصر نسائي أكيد نحن منتمنى دايماً يربحوا. 01-328-0000 هيدا هو رقم التليفون لتقدروا تتواصلوا معنا وتربحوا قميص المنتخب المفضل لكم، بشرط أنه جوابكم يكون صح مش غلط. كنا عم نحكي عن المغرب والبرازيل، وكنا عم نحكي عن الأجواء الجماهيرية وأيضاً عن العواصف والشمس والحرارة. كل هالأمور كانت عم تتعرض من خلال الولايات المتحدة لانتقادات بالإضافة للتأشيرات وغيرها من الأمور. حكيت بشكل سريع عن هالحفل الافتتاح، حكيت عن هيدي النقاط، ولكن في أمر أساسي كتار بعضهم عم يسألوا شو مصير المنتخب الإيراني بكأس العالم. المنتخب الإيراني أول مباراة رح يخوضها نهار الثلاثة الفجر الساعة 4 بتوقيت بيروت، 4 الفجر بتوقيت بيروت ضد نيوزيلندا. المنتخب الإيراني حاليا موجود بالمكسيك، ولكن بحسب ما عم تتداول الأخبار من أمريكا وبحسب تصاريح رسميين سواء بالولايات المتحدة أو بإيران، فإن المنتخب قبل المباراة بنهار أو صباح يوم المباراة بيغادر إلى الولايات المتحدة بخوض المباراة، ومن بعدها بعد المباراة كمان يا بكفي الساعات المقبلة شوي بالولايات المتحدة، ولكن الأهم أنه ما بيقدر ينام لحد هاللحظة بالولايات المتحدة. ولكن في أيضا نقطة أساسية اللي هي هل الولايات المتحدة سمحت لكل اللاعبين الإيرانيين بدخول البلاد حتى لو خلال نهار واحد؟ هذا السؤال لا يزال الإجابة عنه غامضة منا معروفة، ولكن على الأرجح يقال أنه في لاعب أو لاعبين ممكن ما يحصلوا على التأشيرة. هذا الأمر ما بعتقد حيكون عائق أمام المنتخب الإيراني أنه يشارك بالمباريات بكأس العالم، بده يشارك لأنه أي انسحاب مش لمصلحته، عقوبات الفيفا واضحة وممكن توصل لغرامات مالية كتير كبيرة، ممكن توصل لمنع من المشاركة بالنسخ المقبلة من كأس العالم، وأيضا على الصعيد المحلي المنتخب الإيراني بيتعرض لضربات كتير قاسية بوقتها. بدي أذكر برقم التليفون كمان مرة 013-280-0000، اتصلوا حأسألكم سؤال خاصه بكأس العالم وبتربحوا قميص منتخبكم أو فريقكم المفضل من عند Ministry of فوتبول. إذن كنت عم خبركن عن المنتخب الإيراني. في كتير أمور كمان صارت والمنتخبات بدأت الصرخات تعلو بالمونديال، من ضمن المنتخب السويسري اللي نشر عدة صور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي كان عم يتحدث عن وجود أفاعي أو يعني هيك زون موجود فيها أفاعي بشكل كتير كبير ويمنع يعني حدا يقرب منه لأنه منطقة خطرة جدا. هذه المنطقة صارت هيك معزولة لحالة، ولكن المنتخب السويسري بعده عم يتمرن بنفس الملعب وعم ياخد كل احتياطاته. أيضا المنتخب النرويجي ظهرت صورة له وهو من دون قمصان من فوق، لا وهذا الشيء بأكد الحرارة المرتفعة اللي عم بتكون موجودة. اللاعب العراقي أيمن حسين نجم منتخب العراق احتجز قبل انطلاق المونديال وفور وصوله إلى المطار لمدة 7 ساعات وتم استجوابه خلالهم بالولايات المتحدة. أيضا الحكم الصومالي اللي انتشر بشكل كتير كبير الأخبار وراح ترند هيدا الحكم اللي اعتبر أنه هو ظلم لأنه أول حكم من الصومال بيقود مباريات بكأس العالم وهو أفضل حكم أفريقي أيضا، ولكن ما سنحت له الفرصة أنه يحقق هيدا الحلم لأنه ما سمحت له الولايات المتحدة بدخول البلاد لخوض قيادة المباريات. فالاتحاد الأوروبي هون تدخل وطلب بحكم العلاقة مع الاتحاد الأفريقي أنه يقود الحكم عبد القادر أرتان المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا بنهائي أو بمباراة السوبر الأوروبية، هو حيكون الحكم. طبعا الفرصة منا مثل قيادة مباراة بكأس العالم، ولكن شي عن شي بيغني. كمان مرة رقم التليفون 013-280-0000، كل اللي عليكم تتصلوا فينا ورح تربحوا قميص منتخبكم المفضل من مقدم من Ministry of فوتبول، المكان الموجود بالحمرة واللي عنده كتير أشياء حلوة لكرة القدم سواء على صعيد المنتخب أم على صعيد الأندية. بدي روح أيضا لبعض المنتخبات العربية المقرر أنه تبدأ مشوارها بعيدا عن المغرب والمنتخب القطري. المنتخب السعودي أيضا، المنتخب السعودي بمجموعة كتير صعبة حتكون، نحن عم نحكي أمام بطلين للعالم بده يواجه. طبعا بالنسخة الماضية المنتخب السعودي قدر يتخطى بطل العالم المنتخب الأرجنتيني، ولكن هالمرة إسبانيا وأوروغواي. المهمة حتكون يمكن أصعب خصوصا ضد إسبانيا، المنتخب اللي بدون بصفوفه لاعبين شباب فعلا على أعلى مستوى، وأكيد على رأسهم لمين يامال اللي حيكون على الأرجح موجود بعد ما تعرض لإصابة وقت ما كان عم بيلعب ويشارك مع فريق برشلونة بالدوري الإسباني. أيضا هناك منتخب عربي آخر، المنتخب التونسي. هذا المنتخب التونسي عادة بيشارك بكأس العالم، ما حقق أي أرقام، ما عنده أي تأهل للدور الثاني، بده يحاول قد ما يقدر يعطي هيك صورة حلوة عن المنتخب التونسي خصوصا بعد ما دعم صفوفه ببعض اللاعبين الجداد. أيضا المنتخب المصري، منتخب المصري بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، المهمة منا سهلة ولكن أيضا منا صعبة بمجموعة بتضم بلجيكا إيران ونيوزيلندا، وخصوصا أنه في 8 مجموعات من أصل 12 بدو يتأهل منهم أفضل ثالث، وهون هالأمر بيفتح الباب لمنتخبات عربية أو منتخبات أخرى إنها توصل للدور الثاني ودور 32 طبعا من بعدها بصير خروج الخسران، بيلعب مباراة واحدة خروج الخسران، دور الستاش، دور ربع نهائي، نص نهائي، وصولا إلى المباراة النهائية. رح أخذ بريك، بدي أرجع قبل ما أروح على البريك ذكركم برقم التليفون اتصلوا وشاركوا 0-1-3-2-8-0-0-0 لتربحوا قميص منتخبكم أو فريقكم المفضل، مقدمة من Ministry of Football. بريك ومنرجع.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. في موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
5: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et déguster les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge ou allez-vous déhancher au Frozen Sherry. Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل

0: لكل مستمعي وعودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان، طلة رياضية جديدة عبر برنامج على أرض الملعب. معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. طبعا بدي أذكر برقم الاتصال 01-328-0000، تتصلوا على هالرقم بتسألوا بسألكم سؤال لازم تجاوبوا صح لحتى تربحوا قميص منتخبكم المفضل أو فريقكم مقدم من عند Ministry of Football. كنا عم نحكي قبل بريك عن المنتخبات العربية، بدي أقولكم ما معنا وقت كتير، إذا بدكم تتصلوا لازم تتصلوا هلأ لأنه شوي يلا صار معنا، ما زال معنا اتصال بناخده ومنقول ألو.
1: ألو
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك جاد كعكوش.
0: يا هلا جاد، كيفك؟
1: كله تمام، كيف البرنامج؟
0: والله انت اللي ان شاء الله ان شاء الله هيك هالمعلومات عم تستفيد منها اللي عم نحكيها.
1: ايه اكيد
0: جد،
1: المعلومات
0: مفيده. جد بتتابع فوتبول من زمان؟
1: اكيد.
0: طيب مع مين بتشجع؟ ما تقول لي برازيل او المانيا.
1: لا لا،
0: شو
1: بتشجع؟ الارجنتين.
0: حتى انت يا جد كمان ارجنتين؟ بدي بس حدا يفشل لي خلقي ويقول لي ويقول انجلترا، هيدا انا حلمي عم بيكون. جد حاسألك سؤال بدك تجاوب صح لتقدر تربح.
1: أوكي.
0: هلا أنا هحاول نقي لك سؤال مش كتير صعب لأنه بتضلك أفضل ما قلت لي ألمانيا، لأنه أنا ما كتير ألمانيا بحبهم. مين هو صاحب أسرع هدف بتاريخ كأس العالم؟ وضد مين؟ ما هل الأصعب إنه ضد مين؟ بس ما معك وقت كتير لتجاوب لأنه ما بحب أعطي وقت لحتى ما يقدر الشخص يفوت ويشوفه على الإنترنت. مين أسرع صاحب أسرع هدف بتاريخ كأس العالم؟
1: هلا انا حسب ما بتذكر اسرع هدف بكاس العالم كان نسخه 2002، بظن هاكان شكور تركيا ضد كوريا الجنوبيه.
0: صح. قد ايه بس بعد ما خلص اسرع هدف؟ بدي الوقت، بعطيك ثلاث احتمالات لانك جاوبت 80% من السؤال. 10 ثواني، 11 ولا 12 11؟ برافو يا جاد، مبروك يا جاد، يعني رابح جديد عم بيكون. جاد حيتواصلوا معك تحت الهوا كمان ليأخذوا منك باقي المعلومات. شكرا لاتصالك جاد.
1: شكرا شكرا على الهدية.
0: يا هلا. إذن كنا عم نحكي كمان عن المنتخبات العربية اللي عم بتشارك بكأس العالم. خلينا نروح بشكل سريع على المجموعة اللي بتضم منتخبين عربيين، المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني إلى جانب

0: لإله. مجموعة المنتخب العربي الأخير اللي ما حكينا عنه هو المنتخب العراقي. رح أخذ اتصال ومن بعدها بنحكي شوي عن المنتخب العراقي. ألو؟
1: ألو؟
0: يا هلا، مين معي؟
1: مابيل.
0: يا هلا مابيل. مابيل كمان يعني اليوم عنا حضور نسوي كتير مهم. مابيل بتابع فوتبول؟
1: أكيد.
0: والله بدنا لقيلك شي صعب، شي سؤال كتير صعب. مع مين بتشجعي؟
1: ألمانيا.
0: مابيل للأسف خسرتي معنا اليوم، ما حنسألك ولا سؤال، ومجرد ما بتشجع ألمانيا أنت خسرانة. لا بالعكس مابيل، بما أنه أنا عم بحب ربح السيدات رح خفف لك هيك حدة السؤال شوي، بس في تريك ممكن تكون، فانتبه منيح للسؤال.
1: يلا.
0: في نسخة طبعا بالمونديال الحالي ارتفع عدد المنتخبات ل 48 منتخب. بدي تقليلي بأي مونديال ارتفع عدد المنتخبات ل 32 منتخب، يعني قبل كانوا 24 صاروا 32 هلا 48. بدي تقليلي بأي نسخة وبأي دولة؟
1: بال 98 بفرنسا.
0: ما شاء الله معلوماتك يا مابيل، مبروك يا مابيل.
1: مرسي.
0: الجواب صح مابيل، كمان حيتواصلوا معك تحت الهواء، بعتقد حتنقي قميص المنتخب الألماني. إذا كمان رابحة جديدة بعتقد صاروا اليوم، الكل عم بجاوب صح، مع أنه حاولت صراحة قد ما فيني صعب الأسئلة، بس بالعكس أنا بكون مبسوط لما تكونوا عم تربحوا. بدي أذكر برقم التليفون 01-328-000 وقميص المنتخب أو الفريق مقدم من عند Ministry of Football موجود بالحمرة، وفيكن كمان تتواصلوا معه. صراحة نوعية القمصان المنتخبات والفرق رائعة جدا، عبر الرقم 76-40-69-40، هذا رقم التليفون كل أيام الأسبوع من عدا الأحد من الساعة 10 الصبح للساعة 8 المساء. المنتخب العراقي هو المنتخب العربي الثامن على الحضور القياسي للمنتخبات العربية، عم بيشارك بكأس العالم، وهو عم يلعب إلى جانب المنتخب الفرنسي، منتخب فرنسا اللي أخذ مركز الوصافة بالمونديال السابق، وقبلها كان توج باللقب. وبالتالي تشكيلة يعني اللي بضم حتى المنتخب الفرنسي تشكيلة مرعبة حتكون، يعني بكل مركز عنده لاعبين أو ثلاثة بيلعبوا بمستوى اللاعب الأساسي، وهيدي نقطة إيجابية للمنتخب الفرنسي. أيضا المنتخب السنغالي موجود بنفس المجموعة، والمنتخب النرويجي معهم بالمجموعة. يعني إذا منتطلع بهيدي المجموعة الرباعية ثلاث منتخبات من أصل أربعة، إذا بدنا نحكي المنتخبات غير العراقية غير المنتخب العراقي، منتخب الفرنسي هجوم مرعب حيكون، منتخب النرويجي طبعا بقيادة مبابي، منتخب النرويجي هجوم كمان نار حيكون بقيادة هالاند، وأيضا المنتخب السنغالي بوجود ساديو ماني. يعني عم نحكي بأسماء أوروبية، كانت سواء ماني اللي كان يلعب سابقا مع ليفربول أو حاليا بالدوري السعودي، أو لاعبين بعدهم حاليا عم بيقودوا فرقهم لمحلات كتير بعيد. طبعا مبابي موسم للنسيان كان مع ريال مدريد، ولكن بضلوا مبابي. حناخد اتصال جديد كمان من قول. ألو.
1: ألو يعطيكم العافية.
0: يا هلا مين معي؟
1: ألو فقير. ألو يعطيكم العافية.
0: يا هلا يا ما سمعت الاسم؟
1: ألا فقي.
0: ألا فقي. يا هلا. كيف المعلومات بالرياضة؟
1: الحمد لله منيحة.
0: ومع مين؟
1: برازيل أكيد، ما بدي سؤال.
0: لا يلا منيح، أحسن من ألمانيا.
1: ما هيك كان أحسن من ألمانيا.
0: أكيد هيدا شيء إيجابي. طيب السؤال صعب، أنا مثل ما قلت
1: وأنا بميل للإنجليز كمان، بحب الإنجليز كمان.
0: لا خلص، لكان هيك ربحتي، مبروك. ألف مبروك. يلا خلينا نسأل السؤال، خليني شوف لك هيك شي سؤال.
2: يلا خلينا نسأل السؤال
0: ما يكون صعب.
1: يلا.
0: طيب في لاعب بمونديال ال 94 هو مشهور، بمونديال ال 94 سجل هدف بمرمى منتخب بلاده، ولما عاد على بلاده بعد المونديال قتلوه، مين هو هيدا اللاعب؟ بعد ما كفيت سؤالي. طيب اوكي مزبوط، اسكوبار، بس ضد مين سجل الهدف؟ لا يعني هو سجل هدف بمنتخب بلاده، مين المنتخب اللي كان عم يلعب ضده بوقتها؟

0: مين المنتخب ضد بمين كان يعني ضد عندنا ضد امريكا.
1: صح ما شاء الله، معلومات مهمة، برافو لجمهور البرازيل. لا برافو كمان، باقي التفاصيل حياخدوها.
0: أنا لك شغلة، يس ألماني كمان عم بيساعدني.
1: آه أوكي أوكي، لكن قليلو لجوزك يدق نهار التنين الساعة 4 بعد الظهر كمان ليشارك معنا، وأكيد إنه حيخسر، يعني قل إنه من طرفك لأنه ألماني حنخسره. أهلا وسهلا فيك، مبروك. كمان تحت الهواء حياخدوا منك التفاصيل اليوم الربحانين. يعني ما بعرف شو السؤال اللي ممكن اسأله لحتى كعيكم، بس الشيء الحلو انه برافو عندكم هالمعلومات، وبرافو انه اليوم اللبنانيين عم بتابعوا رياضة وبتابعوا هول التفاصيل والاشياء التاريخية ليقدروا يأكدوا انه الشعب اللبناني مثقف، الشعب اللبناني عنده بيعرف كل الامور سواء بالرياضة بالصحة وبغيرها من الامور. نحن شعب بحب الحياة، نحن شعب بيقاوم للرياضة، بيقاوم للفن، ونحن شعب منحب نعيش ومنحب الرفاهية ومنحب نكون عن جد إنسان ببلدنا لبنان. إذن يعني كنا عم نحكي آخر شيء عن المنتخب العراقي، المنتخب العربي الأخير اللي عم بيكون موجود. هلأ بالنسبة للحظوظ المنتخبات العربية، يبدو أن المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري هن المنتخبين الأكثر جهوزية ليوصلوا لمحل بعيد بكأس العالم، ولكن بدون يعرفوا كتير منيح أنه التوقعات شيء وعلى الأرض الملعب شيء تاني، وأيضا المباريات الودية اللي لعبوها شيء تالت. بالمباريات الودية بيكون في تجربة لاعبين، بيكون في يمكن مدرب يغير مركز لاعب لحتى يكون معه، بينما بالمباريات الرسمية خلص ما بقى في مزح، ظهرهم للحيط والكل بده يربح. المنتخب البرازيلي بأول مباراة حيلعب بدون نجمه اللاعب نيمار، وبالتالي قد تكون بحسب الجمهور البرازيلي هيدي نقطة إيجابية منا سلبية للمنتخب، لأنه كتار بينتقدوا وجوده بالملعب، بيعتبروا أنه هو لاعب فريستايل أكتر، لاعب مهاري أكتر، منه لاعب لمجموعة، والمنتخب البرازيلي بحاجة لمجموعة كاملة لحتى يوصل لأهدافه، خصوصا أنه آخر مرة أحرز لقب كأس العالم كان من عام 2002، وبالتالي عمر طويل. قربوا عليه منتخب ألمانيا، قرب عليه منتخب إيطاليا اللي ما عم بيشارك أصلاً للمونديال الثالث على التوالي. قبل ما أختم خليني كمان أحكي شوي عن المنتخب الألماني، أعطي فكرة عن المنتخب الألماني. المنتخب الألماني عم بضم تشكيلة شابة، منتخب يمكن فينا نعتبر بروح جديدة. مانويل نوير هو اللاعب الأكبر، حيكون الحارس الأكبر، حيتم على الأرجح الاعتماد عليه، ولكن يبدو القرار النهائي لنشوف المنتخب الألماني بأول مباراة لإله كيف حيكون. مجموعته نوعا ما سهلة، بس عم يصطدم بمنتخب ساحل العاج. المنتخبات الأفريقية عادة بتكون قوية بدنيا، بتقاتل ما بتستسلم لآخر الوقت. أخيرا بدي أذكر بمباريات اليوم الجمعة الساعة 10 بتوقيت بيروت المساء، المنتخب الكندي بيلعب مع منتخب البوسني والهرسك، المنتخب الأمريكي الساعة 4 فجر السبت بيلعب مع منتخب باراغواي ضمن المجموعة الرابعة، ومنتخب كندا ضمن المجموعة الثانية. أيضا بالنسبة للنتائج اللي صارت كما ذكرنا بافتتاح المونديال، المكسيك فازت على جنوب أفريقيا 2-0 وشهدت المباراة 3 حالات طرد. كوريا الجنوبية فازت على تشيكيا 2-1، وقدم المنتخب الآسيوي أداء رائع جدا خصوصا بالشوط الثاني. لكل اللي ما شاهد وقت المباراة أنا بنصحهم يحضروا تحديدا آخر 45 دقيقة. هيدي كانت حلقة برنامج على أرض الملعب، معي أنا عبد الناصر حارب، كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. جوائز مستمرة بالأسبوع المقبل، اتصلوا على رقم 01-328-3-0 لتربحوا قميص منتخبكم أو فريقكم المفضل تقدمة Ministry of Football بالحمرة. أنا برجع بلتقى معكم نهار التنين المقبل، من هلأ لوقتها بدي ودعكم، إلى اللقاء.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالوا هو دفكي انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: بصراحه هيدي اول مره بحي.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمه عبير نعمه
7: ولا منحس ولا منحس
1: بليله ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: بعد التطليع بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: وينك؟
8: افتح ربح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: وصل السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن آل هذلول الدوسري إلى بيروت لمباشرة مهامه الدبلوماسية، ويأتي تعيينه في إطار توجه سعودي لتعزيز وتفعيل الحضور الدبلوماسي في لبنان وتطوير العلاقات بين البلدين. طالب النائب وضاح الصادق مجلس بلدية بيروت بالاستقالة، معتبراً أن المحاصصة السياسية داخل المجلس أدت إلى الفشل. وقال الصادق إن الخلافات داخل المجلس باتت تطغى على عمله، مشيراً إلى أن الانقسامات ذات طابعاً طائفي ومذهبي ومناطقي أكثر منها مرتبطة بمصلحة العاصمة.
0: أكدت إيران أن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة لا تتضمن أي بنود تمس إدارة مضيق هرمز أو البرنامج النووي الإيراني. وأوضحت طهران أن الهدف من التفاهمات المطروحة هو وضع إطار عام للحوار وإنهاء التوترات، مشيرة إلى أن المفاوضات النووية قد تستأنف خلال 60 يوماً من توقيع أي اتفاق محتمل.
1: أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني أن مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ستقام بين 25 من حزيران والخامس من تموز، وأوضح أن موعد التشييع أرجئ بسبب تزامنه مع مراسم عاشوراء، مشيراً إلى أن المناسبة ستترافق مع تجديد البيعة للمرشد الجديد مجتبى خامنئي.
2: كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن تدرس خفض جزء من القدرات العسكرية التي تضعها بتصرف حلف الناتو في أوروبا، بما يشمل طائرات مقاتلة واستطلاعاً وسفناً حربية. وبحسب المعلومات يأتي هذا التوجه في إطار إعادة توزيع الموارد العسكرية الأمريكية بما يتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية الجديدة على المستوى العالمي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل غاب لبنان عن الملعب أم حضر في قمة افتتاح كأس العالم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
3: فهمني معك وديني عشر الحمراء، فهمني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
4: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
5: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: حلقة جديدة من 5 على 5 بتنطلق مباشرة عبر هوا إذاعة وتلفزيون جبل لبنان وتحديدا عبر موجة 87.7 حلقة رياضية فنية بامتياز برغم من كل الحروب والمآسي الموجودة بلبنان وأيضا بالشرق الأوسط. البداية رياضية مع الزميل عبد الناصر حرب. أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا ريكاردو.
0: قبل كل شيء مع مين بالمونديال؟
1: أنا إنجليزي.
0: ليه؟
1: لانه بعتبر انه اساس لو ما الانجليز ما كان لا اكيد كان اجا بعدين دول تانية بس الانجليز هن لهم فضل بوجود كره القدم بالعالم. هن طوروها وعملوا انظمه ويعني لا بعتبرهم انه هن اساس كره القدم. 1-2 الدوري الانجليزي هو اهم دوري بالعالم. 3 يا خي هيك طقم حلو بحب طقم ايسون بس يلبسوا.
0: بالعاده عندك بالبروجرام بتربح جوائز تحديدا كنزه بيكون صح. في سؤال هديك المرة دقيت لك مرة 2-3 ورا معلق
1: مقصودة تجيها
0: شو الوضع هلأ؟ وجيت لعندي فاضي انتبه جاي فاضي بلا كنزي حتى يعني أقل شي يا زلمي كنزي.
1: لقلك نحن عادة يعني مطلوب بمرحلة مرة بحدد معين بالحلقة.
0: أوكي.
1: عم بوصل لمرحلة على كمية الاتصالات اللي عم تجي عم بضطر اتخطى هيدا العدد. فهيدا الشيء أول شيء بأكد ثقة المستمعين والمشاهدين بإذاعة جبل لبنان وثقتهم ببرنامج على أرض الملعب. وتالت شغلة بدي أعرف أنت مع مين. بس تقلي أنت مع مين حقلك لي أنا يعني لحالك حتعرف لي أنا ما بدي ربحك.
0: فرنسا.
1: طب ها
0: ما ربحت
1: ما فيك أكيد
0: خلص ما... خي... في اضطهاد على فرنسا
1: في اضطهاد على ألمانيا وفرنسا هول المنتخبين. منيح أنا هلأ بموقع مني المقدم ففيني أعطي رأيي بحرية.
0: عبر
1: بدي انا هول المنتخبين ما بحبهم يعني كيف كانه عندك مشكله.
0: حتقوم عليك هلا جماعه فرنسا تحديدا بشكل مش طبيعي.
1: لا جماعه فرنسا منيح قدام الالمان. المشكله الالمان العلقه معهم بس يعني قلي برازيل يعني مثل برشلونه وريال. قلي برشلونه وما تقلي ريال.
0: هالقد
1: ارجنتين ايه ممكن الواحد يتحمل بس هو في طبيعه الجمهور الفرنسي بحسه شوي شايف حاله.
0: شكرك.
1: أهلا وسهلا
0: حبيب القلب.
1: الألمان بتحسهم هيك دج كتير وهيدا. البرازيلية حقهم يا أخي. إيه بس البرازيلية حقهم يعني مسيطرين كانوا وعندهم أفضل لعيبة أفضل مهارات خلقت اللعبة الشعبية عندهم من الشعوب يعني من مناطق الفقر والتعب. ونحن بنعرف الفوتبول لعبة الفقرة
0: لعبة الشارع
1: ولعبة الشارع يعني عم نحكي الأحياء بالبرازيل وهالأشياء فبتضل هيك شوي تتضامن معهم للمنتخب البرازيلي.
0: كأس العالم 2026 يعتبر من أهم المونديالات يلي صارت بالعالم من العام 1930. أولاً عنا 8 منتخبات عربية. قدمهم هذه المشاركة العربية بكأس العالم لسيما في هذه الظروف يلي العالم كله بحالة انقسام وحالة حرب.
1: صحيح. هلا الامر الحلو وجود المنتخبات العربيه. طبعا في كم منتخب صارت وجودهم بالمونديال عادي يعني نحن عم نحكي عن تونس نوعا ما مصر الى حد ما السعوديه يعني هول لو غابوا مونديال مره بيرجعوا اللي بعده بيكون المنتخب الاردني لاول مره عم بيشارك يعني منتخب بعض المنتخبات منا مطلوب منهم شيء من ضمن المنتخب الاردني يمكن منتخب العراقي ما مطلوب منه شيء لانه اخر مره على ما اظن 1986 كان عم يلعب بالمونديال. بس اليوم عندك منتخبات تحت الضغط حتكون منتخبات ما بقى تقبل اقل من ادوار متقدمه. نحن عم نحكي عن منتخبين المغرب والجزائر لأن اليوم لما تحكي عن المغرب والجزائر قليلة تلاقي من ضمن اللاعبين بيلعبوا بالدوري المغربي أو بالدوري الجزائري. أكتريتهم بيلعبوا بأوروبا يعني مع فرق كتير مهمة وهذا الأمر اللي نحن عم ببين عندهم المنتخب المغربي بالمباريات الاستعدادية اللي صارت الأداء اللي ظهر فيه المنتخب الجزائري كان عم بيربح منتخب ربح المنتخب الهولندي منتخب الهولندي دائما بيوصل لمراكز لأدوار متقدمة بكأس العالم. وبالتالي اليوم الحضور العربي مهم جدا بس ما لازم يكون بدور المجموعات وخلص نطلع برا مثل ما معودين على لبنان بأي بطولة بيشارك
0: منتخب لبنان وين؟ أكيد منه بكأس العالم ولكن إلا ما يكون في بصمة لبنانية طاغية بهذا المونديال.
1: أكيد ومن أهم البصمات كانوا صراحة هلأ إذا في شي كلمة قلتها بالعربي غلط
0: صحح لك
1: دغري صح.
0: ما تعتلهم.
1: منتخب يعني الحضور اللبناني كان عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي حصل على الجنسية أخيرا
0: صحيح.
1: من قبل مرسوم لرئيس الجمهورية وأيضا لأنه زوجته من لبنان وأيضا عندك مغنية شاكيرا،
0: شاكيرا يلي صار عندها بصمة أساسية بكل افتتاحية.
1: صح، هلا غابت بآخر مونديالين ولكن رجعت لأنه حسوا بمرحلة ما المونديال لما
0: بلا شاكيرا ما في مونديال
1: 100%.
0: شاكيرا أقل مونديال. شو بميز حضورها هالمرة لشاكيرا؟
1: بميز أول شيء لأنه جاي بعد غياب.
0: أوكي.
1: بميز إنه كأس العالم استثنائية، هاي تاريخية للسبب اللي قلته، إن كان الحضور العربي، إن كان ارتفاع عدد المنتخبات، إن كان لأول مرة بصير بثلاث دول، إن كان يمكن بظل الحرب اللي حكيت عنها، الأوضاع اللي عم بعيشها العالم، يعني آخر مرة صار المونديال بوضع هيك كان بالحرب العالمية الثانية. أنت أشطر مني بالتواريخ.
0: بالتواريخ
1: نسينا الأيام المدرسة، بس توقف وقت المونديال 12 سنة.
0: أوكي.
1: بس الأمر اللي لافت هالمرة أنه ما توقف، لأنه بقانون الفيفا بيقول لك أنه طول ما الدول المستضيفة للمونديال بأمان فما عندك أي مشكلة
0: أنه تقام هذه المباراة على الأرض.
1: صح، وبالتالي أنت كمان اليوم وجود شاكيرا جمهورة سواء العربي إلى حد ما اللبناني، ولا إحنا لكن إحنا بدنا نحكي عن مجتمع أكبر اللي هو المجتمع العربي بتابع شاكيرا. شاكيرا كان عندها حضور تحديدا بمونديال 2010 وأغنيتها الشهيرة وكواكا اللي بعدها لهلأ بالأذهان، فهيدي كلها خلص صرت بتعرف شاكيرا، مونديال بروح فكرك. وعنا أكيد سلمى حايك اللي كانت كمان من أصول لبنانية. فحلو نشوف هيك، بس في غصة بالقلب أنه أنت اليوم رفعوا عدد المنتخبات ل 48 منتخب
0: وثمان منتخبات عربية، ولبنان غائب عن هذه المشاركة.
1: ولبنان مش بس غائب، يعني إذا بتشوف اللي بيشوف لبنان الحمد لله أنه غائب على فكرة، هيدا
0: ليه بس؟
1: لأنه بآخر فترة خلال السنة الماضية لبنان ما تأهل على كأس العرب اللي هي بس دول عربية، واللي معظم المنتخبات العربية بتجي بالصف الثالث مش الثاني كمان. ما تأهل، خسر بالتصفيات مع السودان، السودان اللي عم بتعاني من حرب وظروف أصعب من ظروفنا. وأيضا بكأس آسيا من فترة خسر مع اليمن، هلأ من أسبوعين خسر مع اليمن، اليمن اللي صاروا 13 سنة ما لعبانين فوتبول، ما دقرين الطابة، يعني موزعين لعيبتهم من تشرين. خسرنا بالماتش 2-0 وما تأهلنا عن نهائيات كأس آسيا. فاللي بيشوف واقع كرة القدم اللبنانية والتدخلات السياسية بكرة القدم اللبنانية بيقول إلى حد ما الحمد لله مع غصة إنه ما عم نلعب بكأس العالم.
0: هنحكي عن كرة القدم بلبنان، أهم التعديلات، الإجراءات لحتى تكون هذه اللعبة عند هذا الجمهور وعند هذه الإمكانيات. بالعودة إلى كأس العالم، أي ترجيحات معقول توصل للنهاية يكون في عنا منتخبين بلدين ضد بعض؟ هل مثل ما عم بيقولوا فرنسا إسبانيا؟
1: هلا حسب، يعني هي توقعات بتضل. صح. بس بضل في المسار، يعني يمكن يلتقوا مع بعض بالنص نهائي حسب. أوكي. شو بيعملوا بالدور الاول
0: حسب اللعيب اللي عندهم.
1: اللعيب اللي عندهم فرنسا امكن، فرنسا تقريبا
0: شفت لي مع فرنسا،
1: يعني انت على الربح لانه فريق بيربح.
0: مش على الربح،
1: ها شفت
0: فرنسا
1: الانجليز من 66 اخذوا مونديال. أوكي. بالزعبره، وانا بعدني معهم كل مونديال بنخسر.
0: يعني بتحب تمشي بالزعبره؟
1: اكيد
0: اكيد بالزعبره. ايه يعني فيك تزعبر هلا وتعطيني بلوزه؟
1: أكيد خلص. وعد مني حأسألك الحلقة الجاي.
0: الحلقة الجاي
1: لحتى ما يكون عنا وصايد، وعن جد حأسألك سؤال وما حأتفق أنا وياك.
0: تمام، قدام المشاهدين والمستمعين.
1: أكيد.
0: وما كانوا وقيال ونوار
1: وكلود
0: في شهود
1: ومينستري أوف فوتبول اللي عم بيقدموا لنا الأمصان المنتخبات كمان
0: الأد العملية شفافة.
1: أكيد. فاليوم المنتخب الفرنسي إذا بدنا نحكي كرة قدم فنياً، إذا بدنا نحكي حكي منطقي، بقلك المنتخب الفرنسي هو رقم واحد اللي لازم يحرز اللقب، لأنه عنده اليوم أنت بكل مركز عندك لاعبين أو ثلاثة، يعني انصاب الحارس ما عندك مشكلة، عندك حارس في يلعب أساسي وأحسن. أوكي. من اللي راح. فبس الفكرة أنه فرنسا وصلت مرتين ورا بعض إلى نهائي كأس العالم، بال2018 أخذت اللقب وبال22 خسرت مع الأرجنتين النهائي، يعني صعب صارت توصل مره ثالثه، مش ما في قانون او عرف او اي شيء
0: مستحيل.
1: ما في شيء مستحيل طبعا،
0: حتى اللاعبين بفرنسا منهم فرنسويه،
1: لا
0: اكثريه التنوع يلي موجود بهيدا الفريق.
1: صح صح، معظمهم يعني اصوله منا فرنسيه واخذ الجنسيه، بس هيدي حال المنتخبات، يعني في حتى بانجلترا عدد كبير كمان منهم، يعني حتى بتلاقي ببعض المنتخبات من ضمن منتخب فرنسا عنده لاعب بيلعب باسم فرنسا وخيو بيلعب ضد منتخب تاني على ما اظن،
0: هيدي الروح رياضيه،
1: تيو هرنانديز وخيو معه الجنسيه تاني، بيلعبوا كل منتخب مع حدا مع منتخب تاني. بس هلا عمليا يعني حتى المنتخب البرتغالي ما انه منتخب سهل، يعني هو شوي بعيد بس المنتخب عنده 4-5 لاعبين بخط الوسط إذا ما انصابوا وكانوا بيومهم منتخب مثل ما بيقولوا باللبناني جرافي حيكون يعني حيمشي ويدعس على الكل
0: ويشيل كل حواليهم
1: ويوصل. ورونالدو هلأ شوي متحمس معنوياته عالية أخذ لقب الدوري السعودي آخر مونديال لإله ميسي أخذ شوي استفزازية إنه ميسي أخذ المونديال السابق أنا بدي أرجع عود كله عوامل بتكون موجودة. بس هون بدي شير لشغلة في كتير حكي بيقول إنه خلص الفيفا أو الدولة المنظمة بتتفق إنه بدون يعطوها لرونالدو
0: أوكي. ما في زعبلة ما في هيدا النوع
1: لا ما في هيك
0: مراوغة رياضية
1: ما بتزبط بهيك حدث إنه يصير في تلاعب أو مراهنات أو شيء. طب ممكن بماتش واحد معين الحكم يا خيي يكون هيك خطأ إنساني أو عاطفي يكون مثلا رونالدو أعطاه بينالتي خليه يتأهل بس ما بتتكرر كل مباراة. بالنهاية في اسمه للحكم في تاريخ وفي مستقبله
0: وفي المونديال بحد ذاته في المونديال والشفافية
1: في شفافية في الفيفا اللي هو إجا من اتحاد فاسد بيعتبروه صار في عليه رفع دعاوى الرئيس السابق للاتحاد والمصاري اللي مبينة كانت وغيرها من الأمور وحاربوا الفساد باتحاد الأفريقي. يعني أنت جاي لتصحح الفساد لتصلح الفساد
0: صحيح
1: لتصحح
0: لقال لك الفرق تصليح نعم. يعني ميكانيكي
1: دغري
0: صحيح يعني يكون عم زبط
1: أوكي ها لإجا ليصحح الفساد بالعكس يعني أنا
0: لا يا عمي حدا بيعلم عليك أستاذ عبد
1: الناصر لا أبدا بالعكس
0: لا يا عمي
1: نحن بنتعلم من بعض. فكلهم هول الأمور بتخليك إنه يكون مثل ما قلت عاطفيا ممكن شوي الحكم بمرحلة ما. بس اليوم مع التقنيات والتكنولوجيا الفار وهلأ
0: حنحكي عن تطور التقنيات يلي رافقت المونديال من 1930 لغاية اليوم. حنحكي عن الافتتاح يلي البعض عم بيقول أنه افتتاح 22 بقطر كان أضخم من الافتتاح الحالي
1: حتى إذا بكل المونديالات السابقة هيدا قد يكون أضعف ما بدي أقول أسوأ.
0: شو السبب؟
1: يمكن المكسيك بمرحلة ما الدول بأمريكا اللي موجودين سواء بأمريكا الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية بفكروا أكثر بموضوع المالي يعني بقول لك أنا ليه بدي أدفع وأتكلف بينما أنا الهدف من الافتتاح هو الهدف من افتتاح
0: المونديال ولكن صورة البلد
1: صورة البلد 100% أو ثقافة البلد اللي عايشينها أو المستوى الفني والثقافة والاستعراض و فعلى هاي الناحية المكسيك قدمتها يعني أوكي. عرفت العالم على الثقافة بالأشكال اللي كانوا لابسينها أو البرنيطات اللي كانوا حاطينهم أو الرقصات أو الألوان اللي دخلت أو الموسيقى اللي انعزفت كلهم هول قدروا يوصلوها. بس دايما نحن معودين انه نشوف مثلا العاب ناريه اكثر اضاءه اكبر تكون شيء مميز يمكن يكون في
0: مثل اللي صار بقطر كان في عروض افتتاحيه ضخمه ان
1: صح.
0: كان بالرقص ان كان بالالعاب الناريه ان كان بالفكره بالابداع اللي صار على الارض وكان في وقتها بدنا نفرج انه العرب قادرين ينافسوا دول أجنبية بهيك مناسبة عالمية
1: مزبوط. وهلأ أكبر دليل عم نوصل لكلمة قالة أكثر من مسؤول رياضي إنه قطر علت السقف كتير
0: صح وكان في هيدا المستوى إنه قطر علت كيف حيكون الافتتاح من بعد قطر
1: من بعد
0: شفنا
1: قطر.
0: نتيجة
1: صح هلأ بدنا نشوف أمريكا الفجر بكرة شو حيقدمه لأنه حسب ما عم نقرأ الصحف الأمريكية عم بتقول إنه حيكون شيء مبهر
0: شيء مبهر لسيما في حرب فهلأ
1: صح.
0: أمريكا بدها تجرب تفرجي الصورة الرياضية أبهى صورة عنا
1: مزبوط.
0: كقوة عظمة. حنحكي كمان عن دبلوماسية الكرة
1: نعم
0: قديه بالحروب يكون في دبلوماسية إلى علاقة بالرياضة كل هالتفاصيل بعد البريك بريك ومنتابع مع عبد الناصر حرب
2: بريك ومنرجع مع 5-5 على جبل لبنان جبل لبنان صارت على كيبل فيجن فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان
3: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
4: كل القصايد من حلا عينيك
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
0: منتابع خمسة على خمسة مع زميلنا عبد الناصر حرب وتحديدا ببرنامجه على أرض الملعب. عبد الناصر، المونديال اتطور كتير من 1990 لغاية 30 صبتها بالأول نزعتها 1930 ل 2026 تقنيا كيف اتطور بطريقة سريعة جدا، لحتى نحكي عن تطور أيضا الافتتاحيات يلي رفقتنا من 30 ل 26.
1: هلا على الصعيد التقني كتير تغير المونديال، كتير تغير يعني لذة كرة القدم. قبل كان الحلو كنا بنتذكر الهدف الشهير اللي سجله مثلا مارادونا بإيده، أيضا الجول في جول سجلته إنجلترا كان في خطأ قبل وصارت في، حتى بالألفين على ما أظن 2006 أو 2010 كمان في هدف سجلته إنجلترا ما احتسبه الحكم، الكرة فاتت داخل خط المرمى كمان ضد ألمانيا على ما أظن. فكل هالأمور المونديال حلو بلسته بالأخطاء التحكيمية تبعيته، بس اليوم الفيفا بده يحاول يطور اللعبة، بده يحاول يقلل الأخطاء وبده يحاول يعطي لكل حدا حقه، ما بده يظلم حدا. هلأ
0: شو عميل؟
1: أول شيء إذا بدي بلش بأول شيء، يعني في قانونين هيك شوي خلينا نحكي عنهم، مش كتير ما بعرف إذا كتير عالم بتعرفوا إنه مصر بمونديال 1990 كان إلا كانت هي من ضمن أسباب لإطلاق قانون إنه الحارس ممنوع يلمس الكرة بإيده. إذا اليوم أنت مدافع رجعت لي الطابة بقدمك كان قبل فيك مش الحارس، بالقانون الجديد ما بقى فيك مشها إلا إذا رجعت له إياه براسي أو بفخدي أو بأي عضو بجسمي مش بقدمي.
0: ففي تطور بالقوانين،
1: بالقوانين هاي من ضمنها لأنه مرتبطة بمنتخب عربي، مش هو السبب الرئيسي بس هو من ضمن أسباب. اليوم وصلنا لشيء اسمه تقنيات أو التكنولوجيا بشكل عام، سواء على صعيد الحكام قراراتهم. قبل كانت الفار اللي هي تقنية الفيديو المساعد تتدخل بأربع حالات، ما رح نحكي عنهم كتير لحتى ما ناخد من وقت أمور تانية. بس اليوم الفار صار تتدخل بأكتر من شغلة، يعني صار عندها صلاحيات أكتر. الحكم إذا شك بشغلة دغري بروح على تقنية الفيديو المساعد. بنفس الوقت لأول مرة بالمونديال حيستخدم التسلل شبه الآلي. التسلل شبه الآلي هو عبارة عن 12 كاميرا موجودة بسقف الملعب وهي مرتبطة أيضا بتكنولوجيا معينة أو بآلي موجودة بالكرة، وبتصير بتلقط إذا في أوفسايد اللاعب.
0: هالقد التكنولوجيا دخلت بقوة كتير. وأصبحت جزء أساسي
1: كتير كتير، وهي سلاح ذو حدين. يعني اليوم أوكي قلت الأخطاء، بس كمان بنفس الوقت اليوم الحكم إذا صار حالة معينة بده يرجع ليه يشوف على الشاشة، لأنه القرار مش دايما بياخده الحكم المساعد اللي من عم يحكيه بداينته، فبيضطر الحكم يروح على الحكم على الفار على التلفزيون اللي موجود بالملعب ويحضر في حالة بتاخد دقيقتين ثلاثة مضية على الوقت. يعني مهم بمحلات ومش مهم بمحلات، انتقادات بعدها ماشية. أنا على الصعيد الشخصي أنا ما بحب هيدي الأشياء، أنا بحب الأخطاء تكون موجودة
0: يعني. والحكم الإنسان يكون هو على الأرض صح، على الملعب وعم بيشوف كل الأمور الخاطئة
1: صح
0: يلي عم بتصير.
1: أكيد
0: عبد الناصر، المونديال هو فن رياضي بيشبه دبلوماسية الكرة، يمكن تكون هي سلاح أمني قوة ناعمة بتقدر في حال كان في حرب بالعالم عم بتساعد على الوصول إلى حلول عملية أو علمية. هل برأيك هذا المونديال حيكون هو الحل للصراع بين أمريكا وإيران؟
1: هلا على ما أظن حسب المعطيات الأخيرة اللي عم بتصير صعب لأنه اليوم موضوع أكبر من قصة كرة قدم. يعني اليوم في منتخب من حقه، أنا ما عم دافع عن إيران وما عم دافع عن أمريكا ولا بيعني، لأنا عم بحكي على الصعيد الرياضي. اليوم منتخب إيران مثله مثل أي منتخب، من حقه يفوت يلعب، من حقه أنه يكون، لأنه أي دولة بدها تستضيف كأس العالم عندها مجموعة بنود لازم تمضي عليهم، شروط معينة اللي هو دفتر الشروط اللي بيقدموه للفيفا، أنه تعطي تأشيرات لكل المنتخب.
0: ولكن أخذ

0: نحكي عن تدخل سياسي حتى بالمباريات الرياضية.
1: صح. هلا الفيفا برر هيدا الأمر، قال أنا ما دخلني إذا الأمريكا بتعطي تأشيرة ولا لا، هيدا شيء داخلي، هي الدولة، شيء عند الدولة هي بتقرره. بس كمان أنا من حق أسأل الفيفا إنه أنت اليوم ضمن دفتر الشروط اللي احنا عم نحكي عنه بتقول إنه لازم الدولة تأمن، الدولة المستضيفة تأمن كل شيء للدول اللي جاية، تأمن لهم السلامة، هذا أمر كتير مهم. أوكي. على فكرة
0: السلامة، السلامة،
1: التأشيرات، الأمن، كل الأمور التانية اللوجستية التنظيمية يعني الحماية، كل هول الأمور لازم تكون مأمنتهم، وأي شيء منه هيك لازم يتعاقب، تتعاقب الدولة المستضيفة. هلا نحن ما بدنا هالقد كمان نكبرها يعني تتعاقب أمريكا وهيك، بالنهاية بدنا ننطر المونديال ليتقيم. بس لهلا حسب ما مبين مونديال اللي عم بصير فيه هو أمر كتير سيء. يعني تخيل حد مقر تدريبات منتخب سويسرا في زون للأفاعي، حياية هيدي يعني مثل غابة.
0: هون يلي عم بيشوف أو عم بيراقب هذه العملية الفيفا؟
1: فيفا بس إلى حد ما شاهد ما شافش حاجة، لأنه علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو علاقة كتير منيحة من كذا سنة لورا، وببعض المجالس السياسية كان ترامب عم بيدعي فيها إنفانتينو لحتى يكون موجود إلى جنبه. هيدا أمر مش أنا عم بحكي، هذا اللي موجود
0: معلومات يعني تقارير عم بتصير،
1: تقارير وسائل الإعلام هن اللي عم بيحكوا، يعني أنا بس عم بحاول وضح ليش هيك عم بصير. فالوضع يعني اللي عم بصير حتى بتلاقي بلبنان ما بقى كتير العالم محمس للمونديال.
0: هون السؤال، اللبنانية دايما عندهم المونديال خط أحمر، غالبية المباريات عم بتكون فجرا، كيف بيقدروا يحضروا هذه المباريات عبر التلفزيون تحديدا عبر كيبل فيجن؟
1: صح. هلا قبل ما يحضروا بدي خبرهم خبرية انه يجهزوا حالهم، لانه في مباراة ممكن أوكي. تستمر 4 ساعات 5 ساعات،
0: يعني هي عادة مباراة للمرة الاولى بتستمر لهالوقت؟
1: لا، هي عادة المباراة 90 دقيقة.
0: اوكي. شو
1: يعني شوطين 45 ربع ساعة 45، بس في اليوم الطقس الاجواء المناخية اللي ممكن تعكر المباراة. يعني لأعطيك أوكي. مثل من حوالي شهرين لعبت تونس ضد كندا مباراة ودية بكندا، صار في عاصفة. قبل العاصفة بحوالي ما توصل، أو عواصف رعدية، نحن عم نحكي مش بس شتاء يعني الصواعق،
0: عواصف ورعد وبرق وأمطار
1: اللي بدك إيه
0: على القد
1: 100%. فأخذوا قبل ما تيجي العاصفة ببين معهم للخبراء اللي هن المسؤولين عن هذا الأمر، بينسحبوا كل اللاعبين والجمهور من الملعب، بفلوا من الملعب. بس يفلوا من الملعب بتيجي العاصفة، إذا قدي وقتها نص ساعة ساعة لا تخلص، بيرجعوا بيسمحوا لهم يفوتوا على الملعب. هيدي صارت بكندا، الماتش كان تنتين، صارت 4:30 لبلشوا لعب. فهيدا الأمر ممكن يتكرر هلا، هيدا إذا عم نحكي إنه في ناس ما تنصدم ليه تأخرت.
0: ولكن بالنهاية اللي عم بشجع الفريق لو بقي عم يحضر 8 ساعات وقد ما بدك عم بشجع مبسوط.
1: بس كمان يعني هلا ما بعرف أنا، لأنه يمكن أنا بحكم شغلي مضطر أحضر مضطر احضر
0: يعني
1: كل المباريات، مضطر احضر كل المباريات. يعني امبارح حضرت كوريا تشيكي، هلا انبسطت لانه ماتش كان كتير حلو.
0: أوكي.
1: بس انه مضطر انه تحضرهم. بس انت اليوم اذا كنت عم تحضر مباراه وتاخرت، يعني اوقات نحن اذا ماتش عطى حكم 10 دقايق وقت ضايع، خلص بدي اخلص. نفس الوقت هيك تخيل انت مثلا مثل نهار السبت، لاعطيك مثال.
0: أوكي.
1: السبت بالليل على 10 في قطر بدها تلعب، تمام، من 10 ل 12، بيرجع عندك على الساعة 1 المغرب ضد البرازيل، بيرجع عندك على الساعة 4 هايتي ضد تركيا، بيرجع عندك على الساعة 7 إسبانيا على ما أظن، نسيت ضد مين. يعني أنت من 10 بالليل لتاني يوم 10 الصبح 12 ساعة صاحب واحدة هون عم تتابع مباريات. طب ماتش واحد يتأخر بزيد عليك يعني بزيد عليك شغل، ما هو الوقت انت 12
0: شغل وطاقة وتحليل ومتابعة.
1: فهيدي كمان مشكلة من المشاكل اللي عم يعني هذا كله طبعا بإيد ربنا، يعني ما فينا نغير موضوع المناخ والطقس وهالأشياء. بس هون بقلك انه ليش نحن مضطرين نروح على دولة أمريكا نلعب بالولايات المتحدة،
0: يعني كأنه لازم يكون في أخذ بعين الاعتبار المكان يلي حتصير فيه المباريات.
1: أكيد. حتى شوف معظم المنتخبات 48 بين أوروبا وآسيا، بين أوروبا وآسيا هول المجموعات ثلاث أرباعهم توقيت منه مناسب. يعني
0: سؤال، في عنا فأزن كل هالمباريات والمجموعات الخاصة بكأس العالم 2026 اللبنانية، صح. كيف يون يحضروا؟ وين بيقدروا يتابعوا؟ وهل برأيك متابعة المباريات بال 2026 عملية سهلة؟
1: هلأ نظراً إذا بدنا نقارن ظروف المالية للشعب اللبناني
0: هون
1: الفترة اللي عم بيقطع فيها صارت صعبة، يعني يمكن حدا يشترك لأنه في باكج معين كيبل فيجن عاملتها لكأس العالم.

0: بصير واحد يمكن بيشترك بيجوا الرفقة بيحضروا
1: بعض. وبيكون في أكونت واحد جايب الفيجن حملة.
0: أظن بكأس العالم إيه. هلأ برات كأس العالم
1: في اشتراكات أخرى.
0: إيه أنا فاتح مع.
1: في علاقة مع كيبل فيجن.
0: مبدئياً حيتسكر.
1: كان على جبل لبنان أو لا.
0: لا قصدي فاتح عندي 4 يوزر للأكونت الواحد.
1: ولا بسكره لحتى تكون عم بتمرق.
0: بعتقد ما جربتها بعد بس إنه ما فيهم اثنين يحضروا بنفس ال.
1: حتى خلينا نقول إنه فيهم يتابعونا على تلفزيون جبل لبنان كمان أكيد. عبر. الكيبل فيجن.
0: الكيبل فيجن أكيد. هلا الأمر الحلو إنه الكيبل فيجن تحديدا تقدر تأمل لك إنه أنت تحضر المباراة.
1: أوكي.
0: عن جد صورة حلوة. والأمر الكمان المميز إنه فيك تحضر استديوهات طبعا بالتعاون مع البي إن سبورتس اللي هي النقل الحصري
1: والرسمي.
0: والرسمي لكأس العالم. يعني أنت اليوم كل اللي عليك مبلغ ما بعرف إذا فيني أحكي ولا لا بس إنه يتواصلوا مع كيبل فيجن. $95 إذا عنده ريسيفر الشخص بالبيت وما زالك حكيت بنحكي $165 ريسيفر خالص مع أوكي. اشتراك كل المونديال. في ناس بس لوضح في ناس بتفكر إنه $95 هالشهر وبدها ترجع تدفع شهر لأنه المونديال على شهرين مسابقة. لا هو $95
1: هو هالمونديال من أطول
0: إيه 6 أسابيع فحيكون مرهق مرهق مرهق
1: مرهق
0: مرهق
1: ومتعب
0: ومتعب
1: ومتجر لأنه في متابع متجر يعني تعب وملل
0: صح فإيه يعني في مباريات إذا بتشوف البرنامج قدامك
1: يلا تفضل
0: أوف يعني شو حتكون
1: في متسلم
0: شو حتكون حلوة يعني ما بعرف حتى مثلا السويد يابان في كتير مباهايتي سكوتلندا إنه أوكي لو نحن منشتغل لو منا مضطرين نشتغلهم
1: ما منتابع.
0: أكيد ما حأحضرهم يعني مش هيدا بس في ناس بأكد لك بدي أعمل دعاية لبرنامجي من اللي عم بدي قولي على برنامجي
1: الملعب.
0: على أرض الملعب كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر عم بيربحوا جوائز من عند منستري أوف فوتبول
1: أوكي
0: في ناس عندها شغف
1: إن شاء الله الكل يربح فينا ذكر برقم التليفون
0: 031 انا عندي 03 ايه انت عندك 01 328 0000 اليوم خلصنا ان شاء الله التنين حيكون عندنا جوائز
1: فالكل يكون عم يتواصل معك على هذا الرقم
0: صح
1: عبد الناصر كلمه اخيره قبل نهايه هالحلقه يلي دمجنا 5-5 مع عرض الملعب
0: اول شيء بدي اتشكرك
1: اهلا وسهلا
0: على هذه الاستضافه تاني شغله بدي احكي هيك شوي يمكن باسم الشعب اللبناني انه نحن عم نعيش وضع صعب جدا عم نشوف منتخب الباسكت كيف عم بمثل لبنان برا ما بهمني النتيجة بس عم بيكون موجود عم بتشوف لو عم يلعب 7 الصبح وقتها كان يلعب بالصين أو بتايلند أو بأي دولة كان تلاقي الكل عم بيحضر حاطت التلفزيون أو الانترنت أو اللينك عم بتابع المباراة بنفس الوقت لما نشوف منتخب الفوتبول والنتائج اللي عم بتصير منقول يا عيب الشوم إنه وصلنا لهيك
1: للأسف
0: منتخب وصار عن جد مقرف إنه
1: شو لازم نعمل لحتى نصحح مش نصحح نصحح هالأمور
0: سهلة جدا تصحح الاتحاد وتبعد كف منيحة هيدي كف
1: يد السياسي
0: عن التدخل الرياضي يعني الأشخاص اللي عم بعض معظم الأشخاص اللي موجودين بالاتحاد عشان ما نسمي الكل معظمهم إجوا بقوة الأمر الواقع السياسي وليس لهم تاريخ لا كرة قدم لا بيعرفوا باللعبة لا
1: وكأنه إيش. الشخص منه بالمكان المناسب
0: صحيح مش كلهم طبعا لأنه في أشخاص لا
1: 100% ما فينا نعمم على أي حال
0: أكيد وكتبه 3/4 يعني عندي علاقة منيحة معهم وكل شيء ولكن أنا قلت لك عم بحكي باسم الشعب مش باسمه
1: وعلى أمل الشعب اللبناني يكون عم بيتابع المونديال عبر تلفزيون لبنان
0: أكيد
1: ويكون
0: أكيد.
1: عنده هذا النقل أيضا للبنانية مثل ما قلت بهذه الأوضاع المالية الصعبة زميلنا عبد الناصر حرب شكرا لك على هالمداخلة
0: بالعكس أنا بدي أتشكرك وبتمنى ما بعرف عمين حكى هلأ أنه مونديال لل 2030 بس ما بظن حتمشي أنه ممكن يرفع عدد المنتخبات لل 64
1: يعني عندك شغل زيادة
0: عندي
1: من
0: شغل
1: هلا حضر حالك لل 2030
0: عندي شغل زياده بس ما بعرف اذا لبنان تاهل ما عندي مشكله اشتغل كل الوقت بس المهم نتاهل بقى ونفش
1: مهم يوصل هذا البلد الى اعلى المراكز مثل ما اللبنانيه كل ما يسافروا على اي بلد ويصيروا مغتربين بيكونوا عم بيبيضوا صوره هالبلد
0: صح.
1: اهلا وسهلا فيك
0: اهلا وسهلا فيك جميل.

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabal-lebanon.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
9: حبك مثل بيروت
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف
10: منتابع معكم بقصة كأس العالم شهدت بطولة كأس العالم تحولات جذرية منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930 وصولاً إلى نسخة 2026 يلي رح تدخل التاريخ باعتبارها الأولى بمشاركة 48 منتخب بخطوة بتعكس النمو المتسارع لكرة القدم على مستوى العالم وكانت البدايات بمشاركة 13 منتخب بس لما انطلقت النسخة الأولى بالأوروغواي عام 1930 وتم توزيعها على 4 مجموعات وتأهل المتصدرين مباشرة إلى دور نصف النهائي وذلك بعد أن اعتمدت نسخة 1934 و1938 نظام خروج المغلوب الكامل من دون إقامة دور للمجموعات بتجربة فريدة ما تكررت أبداً بعدها وعقب توقف البطولة بسبب الحرب العالمية الثانية رجعت المنافسات بالبرازيل عام 1950 بالنظام الجماعي لتبقى النسخة الوحيدة يلي ما شهدت مباراة نهائية تقليدية إذ تم حسم اللقب عبر مجموعة نهائية رباعية شهدت مباراة ماراكانازو التاريخية يلي توجت أوروغواي بطل للعالم على حساب البرازيل وكانت نسخة سويسرا عام 1954 نقطة تحول مهمة بتاريخ البطولة وذلك بعدما استقر عدد المنتخبات المشاركة عند 16 منتخب وهي كانت موزعة على 4 مجموعات وبمونديال السويد عام 1958 تم اعتماد النظام المعروف حالياً بدور المجموعات حيث تواجه كل الفرق بعض بعضاً داخل المجموعة الوحدة وشهدت هالحقبة العديد من اللحظات الخالدة أبرز تتويج البرازيل بألقاب 1958 و1962 و1970 بقيادة الأسطورة بيليه وفوز إنجلترا بلقب الوحيد عام 1966 وتتويج ألمانيا الغربية على أرضها عام 1974. وبنسخة عام 1974 و1978 تم استبدال ربع النهائي ونصف النهائي بمرحلة مجموعات تانية قبل أن يتضح أنه نظام 16 منتخب ما كان قادر على استيعاب التطور العالمي لهاللعبة. ومع اتساع رقعة المنافسة عالمياً قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد المنتخبات المشاركة ل 24 منتخب بدءاً من مونديال إسبانيا عام 1982.

حلاب آلية وشباك لاصطياد درونز، هكذا تؤمن أمريكا مونديال 2026. عم تستعد أمريكا لتأمين كأس العالم 2026 عبر منظومة أمنية متطورة تعتمد على التكنولوجيا لمواجهة تهديدات حديثة أبرزها الطائرات المسيرة. ومنها عم تعتمد الخطة على أنظمة قادرة على اكتشاف درونز من مسافات بعيدة، وعم تتبع الإشارات ومصادر التحكم فيها خلال الزمن الحقيقي ضمن شبكة مراقبة مرتبطة بغرف عمليات مركزية. وبدل إسقاط الطائرات الصغيرة فوق الحشود، يتم استخدام الدرون اعتراضية عم تطلق شباك خاص لها لحتى تكون عم تصطاد الطائرات المسيرة والتعطلة بأمان بعيداً عن الجمهور. بالإضافة عم بتشارك روبوتات على شكل كلاب بعمليات التفتيش والمراقبة حول الملاعب، حيث عم تتحرك بالمناطق الضيقة وعم بتساعد برصد الأجسام المشبوهة. من أغرب وأشهر القصص بتاريخ كأس العالم كانت سنة 1966 بإنجلترا قبل انطلاق البطولة بأشهر قليلة، لما اختفى كأس العالم الأصلي بشكل مفاجئ وصادم. الكأس وقتها كان معروض بمعرض للطوابع والتحف الرياضية بقاعة بلندن وتحت حراسة أمنية، ولكن لأنه كان رمز عالمي وقيمته المعنوية كتير كبيرة. ولكن بيوم عادي وبينما الناس كانوا عم يتفرجوا على هالمعروضات، اكتشف المنظمون أنه الكاس اختفى وكأنه تبخر من مكانه. الخبر انتشر بسرعة بكل الصحف والإذاعات وتحولت القضية لفضيحة وطنية. الشرطة البريطانية بلشت تحقيقات ضخمة واستجوبت عشرات الأشخاص، وحتى وصلت رسائل تهديد واتصالات غامضة تطلب فدية مقابل إعادة الكاس. العالم كله كان ناطر يعرف شو صار، لأنه ما كان منطقي أنه أغلى كيس بكرة القدم يضيع بهالسهولة. مرقت الأيام من دون أي نتيجة، وصار الخوف يكبر أنه البطولة رح تنطلق من دون كيس. الناس كانت معصبة والصحافة عم تنتقد الشرطة بشكل قاسي، لدرجة أنه بعضهم كانوا عم بيقولوا هيدي أكبر فضيحة رياضية بتاريخ بريطانيا. وبينما كان الكل غارق بالتحقيقات والتوقعات، صار الشيء يلي ما حدا كان متوقعه. فجأة كان في رجل بريطاني عم يتمشى مع كلبه الصغير بحي هادي بجنوب لندن. الكلب فجأة بلش يشم ريحة تحت شجرة صغيرة بطريقة غريبة، ويشد صاحبه باتجاه الورق يلي فيه شي أمر معين بالجرايد. بالبداية فكر شي عادي أو زبالة، ولكن لما فتح انصدم وكانت كاس العالم الحقيقي مخبية هون. الرجل اتصل فوراً بالشرطة، وبعد التأكد من الكاس تحولت القصة لمعجزة إعلامية. الكلب صار نجم عالمي بين ليلة وضحاها، فالجرايد نشرت صورته على الصفحات الأولى وظهر على التلفزيون أكثر من مرة، وهيك قدر الكلب أنه ياخد مكافآت ويسترجع الكاس.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
3: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شالهوب.

أهلا بكم إلى السادسة مساء من إذاعة جبل لبنان. كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته: الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها إطلاقاً بالشروط التي تم الاتفاق عليها خطياً، ما قالوه بما في ذلك البيان الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق لا يمت الحقيقة بصلة، إنهم أشخاص غير شرفاء للغاية في التعامل، ومعهم لا يوجد شيء اسمه تفاوض أو التعامل بحسن نية، أمر مذهل. كذلك فإن هجوم الطائرات المسيرة الذي نفذوه الليلة الماضية ضد السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز والذي حاولوا إنكاره بالكامل هو أمر غير مقبول على الإطلاق، من الأفضل لهم أي يرتبوا أوضاعهم وبسرعة، ختم ترامب. إلى ذلك أفاد مصدر لرويترز بأن نائب الرئيس الأمريكي من الجانب الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني من الجانب الإيراني سوف يوقعان الاتفاق المرتقب.

سياسياً التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجمي البطريرك الأرمن الكاثوليك، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي تواجه البلاد على مختلف المستويات، إضافة إلى سبل تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني. أوضحت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن كلام الرئيس وليد جنبلاط عن وجود فريق لبناني في واشنطن إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين، والذي أتى في سياق المقابلة مع الجزيرة، كان المقصود به بعض الناشطين السياسيين اللبنانيين العاملين في مراكز أبحاث أمريكية في واشنطن وفي لوبي يقدم المصالح الإسرائيلية على مصالح لبنان وأبنائه. وأكدت المفوضية في بيان أن هذا التصريح لا يطال الوفد اللبناني المفاوض الذي يسعى جاهداً إلى وقف الحرب ويحظى بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي.

كتب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عبر منصة أكس: الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس أي دولة أخرى، وهذه الاتفاقات ترتكز على مصلحة لبنان أولاً وآخراً وليس أي مصالح أخرى، ومن يفاوض هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية ووفقاً للدستور وليس أي طرف أو فريق آخر، وأي خروج عن هذه الثوابت سوف يمدد حالة الدمار والخراب ويقضي على أمل المستقبل.

سياسياً أيضاً استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني، الذي أطلع الرئيس عون على وضع منشآت المصلحة في ظل الظروف الراهنة، لا سيما بعد تعرض محيط سد الإرعون للاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى وضع معامل الطاقة الكهربائية ومشاريع الري التي تعمل في الجنوب والساحل الجنوبي، كما المشاريع المستقبلية للمؤسسة وانتشارها حول نهر الليطاني، لا سيما في البقاع والجنوب والتحديات التي تواجهها. هذا وعرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر الأوضاع المالية في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة. سياسياً، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل للتأكيد أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران وحدها. وقال سلام لصحيفة التايمز البريطانية إنه من الواضح جداً لماذا رفضت إيران اتفاق وقف إطلاق النار. لقد أرادت إيران أن تقول لكل العالم إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا، ونحن من نقرر نيابة عن لبنان، نحن وحدنا أصحاب القرار النهائي. واعتبر سلام أن رفض الإيراني للاتفاق، والذي جاء قبل أن يعلن الحزب الموقف الرسمي منه، يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب، وأيضاً مدى التبعية الكاملة لإيران. وتحدث سلام عن طبيعة العلاقة بين حزب الله وإيران في مرحلتين مختلفتين، وأشار إلى أن الأمور كانت مختلفة تماماً في عهد الأمين العام الراحل السيد حسن نصر الله، مضيفاً لقد كان نصر الله إلى حد كبير جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار، وكانت له الكلمة والاستقلالية النسبية.

جولة ميدانية على أبرز الغارات التي حصلت اليوم في الجنوب اللبناني. غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة سلعة في قضاء صور، إضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مرتفعات الريحان بقضاء جزين، وأيضاً غارة على بلدة تفاحتة في قضاء صيدا. وتوصلت الغارات إلى غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهبية في قضاء صور، والجيش الإسرائيلي يرفع علم إسرائيل فوق عبارة يا حسين جنوب لبنان في تلة العويضة. ووسط كل ما يحصل جنوباً، أفاد مصدر غربي لرويترز بأن إيران تتمسك بالموقف المطالب بإنهاء المعركة في لبنان. في المقابل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية أكان في لبنان أو سوريا أو غزة. من جهتها، شددت أيضاً القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الوضع في لبنان سوف يبقى كما هو طالما هناك تهديد ومحاولات إيران لربط الساحات تم إفشالها.

ماذا في الأحوال الجوية؟ الحالة الجوية لليوم غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل 28 درجة مئوية أقصاها و20 درجة مئوية أدناها. نهاية هذه الجولة الإخبارية، المزيد دائماً من الاثنين إلى الجمعة مع ريكاردو شلهوب ضمن برنامج 5 على 5 دائماً عبر إذاعة جبل لبنان.

0: بنتابع خمسة على خمسة وبينضم لنا حاليا الماتر باتريك شليطة. أهلا وسهلا فيك ماتر.
1: أهلا فيك، تحية لك والمستمعين.
0: ماتر، موضوعنا لليوم حيكون موضوع قانوني ولكن له علاقة بالمونديال.
1: اي نعم.
0: بالعادة بنسمع بقوانين غريبة إن كان لبس الشورت للصبيان وأيضا للبنات، اللي هو قانون قديم كتير بلبنان. في قانون أيضا بيمنع رفع العلم اللبناني من دون رفع أي علم آخر للمنتخبات. ما فينا نرفع علم فرنسا بلبنان إلا ما يكون في حده العلم اللبناني. شو قصة هالقانون؟
1: هلا هيدا النقطة اللي عم تحكي عنها هي من الناحية الدبلوماسية.
0: صحيح.
1: إذا كان في أي إيفنت بلبنان أو حيلا دولة عم تتمثل بلبنان، دبلوماسيا إذا بدك ترفع العلم تبع الدولة الأجنبية لازم ترفع حد العلم اللبناني، والعلم اللبناني لازم يكون هو بالطليعة أو بده يكون من ميلي عم يبين بطريقة مميزة عن العلم الأجنبي. هيدا من الناحية الدبلوماسية. بس إذا عم تحكي من الناحية الرياضية، القانون ما في قانون بلبنان بحذر الشخص انه اذا عم يشجع دوله معينه لانه في مونديال او شيء يرفع علم لبنان، العلم هالدوله ببيته او يحطها على سيارته. بس وين بتفرق الامور؟ اذا عم يحط هالاعلام ضمن الاملاك العموميه، هون قد تفرض البلديه او حيلا اداره رسميه انه بدك ترخيص معين لاشغال هذا الملك العام، وانك ترفع علم دولة اجنبية تشجيعا لدولة عم نحمس بالمونديال. هيدا شيء رياضي. القانون بقول لك كدستور انه في حرية التعبير، اذا عم نعبر رياضيا ببيتنا او بسيارتنا ان حق نرفع هذا العلم اللبناني او العلم تبع الدولة الاجنبية اللي عم نشجعه.
0: ماتر، مع مين بالمونديال؟ مين عم بتشجع؟
1: أنا ما تأهلنا نحن إيطاليا، صرنا ثلاث مرات مش متأهلين. هلا بدي أقول لك شغلة، أوقات إذا حاطت العلم تبع الدولة على سيارتك وفايت على إدارة، لنقول على سكنة جيش مثلا أو على سكنة درك أو شيء، بيجبروك تشيل هيدا العلم، ما فيك تفوت بالعلم على هالإدارة الرسمية. بس بهيدا الحالة بيعتبروا أنه لازم يكون علم اللبناني مش علم هيدا الدولة الأجنبية. هلا بس بدي ألفت لك نظرك على شغلة، أنه إذا أنت عم ترفع هذا العلم حزبياً مثلاً، أعلام حزبية أو علم دولة في حزازية أو في أمور سياسية معينة بينه وبين الدولة اللبنانية، هون لأنه رفع هذا العلم الأجنبي عم يصير نعرات طائفية إذا بدك، وعم يؤدي لمشكلة بالبلد، هون ساعتها أنت رحت على جرم تاني منصوص عليه بقانون العقوبات، أنه أنت تثير النعرات الطائفية لأنك عم ترفع علم دولة أجنبية إذا بدك عندك ميول سياسية تجاهها، ما عدت عم تشجع بالمونديال أو عم تعمل حياة لشي رياضي كرمال ننبسط ونتسلى. بهذه الحالة في جرم جزائي يتوفر.
0: دبلوماسياً بنسمع كتير عن القوانين يلي هي موجودة بعالم المونديال، الدول كيف تتعامل مع بعض دبلوماسياً قانونياً خلال هذه الفترة؟
1: رياضيا هي الوزارات اللي بتكون عم تتعامل مع بعضها، مثل وزارة الشباب والرياضة بلبنان أو الوزارات المعنية، هي بتكون عم تتعامل دبلوماسيا، هي عم تنسق مثلا وين ما عم يصير المونديال هلا، عم مكسيكو وكندا وأمريكا، هون بيكون في تنسيق مع الدول كلها من خلال الوزارات اللي هي مختصة بهيدي الأمور، كيف يصير التشجيع وكيف يصير رفع الأعلام، وين يصير رفع الأعلام. ساعتها الدولة هي المستضيفة هي اللي بتقول انه هون المشجعين بالتنسيق مع وزاراتهم ودولهم، هون فيكن تشجعوا، هون فيكن ترفعوا العلم، مثل ما كنت عم بقولك مثل لبنان كيف عم ترفع علم الدولة الأجنبية بأملاك عمومية بدك تراخيص، هونيك ذات الشيء بالدولة الأجنبية الوزارات هي بتنظم من بعضها دبلوماسياً كيف بده يصير التشجيع، وين بده يصير رفع الأعلام كرمال يتفادوا المشاكل خاصة دبلوماسيا بيناتهم.
0: الرياضة قدام مهمة، بنحكي أيضا عن دبلوماسية الكرة. هذه الدبلوماسية اللي لما يكون في حروب ونزاعات بيكون في أنواع من الدبلوماسيات الطابة. برأيك قديها الطابة ماتر بعيدا عن القانون رح توحد اللبنانية ورح توحد العالم؟
1: هلا هي فعليا عم تقسم اللبنانية
0: للأسف دايما
1: كل شخص هو عم يشجع. بس حلو انه التشجيع الرياضي عم يخلي يصير في هيك فرح بالبلد وعم يبعدنا سياسيا عن المشاكل. وان شاء الله يعني الرياضه هي بتوحد اكثر ما هي بتكون عم تبعد، سواء بالفوتبول سواء بالباسكتبول والرياضات المعينه. كثير مهمه الرياضه، ويا ريت نحن بلبنان قادرين نستضيف هيك اشياء لنتوحد على قليله على شيء، او لبنان يكون عم يلمع بكمان رياضات معينه. لازم تعرف وزاره الشباب والرياضه بلبنان يكون لها دور اكثر، الاتحادات يكون لها دور اكثر، يكون في تمويل. نفكر مش بس بالباسكت، في كتير رياضات قادرين نلمع فيهم مثل التنس، مثل كتير رياضات اخرى. يعني حرام ما نكون نحن كمان عم يرفرف علمنا بدول مستضيفه لايفنتس كتير مهمين بالرياضه.
0: صحيح. بعيدا عن الرياضه، من فترة كنا عم نحكي بلبنان عن قانون الإعدام، هذا القانون يلي تم إلغائه.
1: هلأ عم يشتغلوا على الموضوع بس بعد ما نشر بالجريدة الرسمية، بس إذا بدك في اقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، أسوة مثل كتير دول أوروبية كمان ألغت عقوبة الإعدام، اعتبرت أنه إذا بدك لا يجوز، في مبدأ عام لا يجوز إزهاق روح إنسان حي، يعتبروا أنه الله اللي خلق الله اللي بياخد، عم يعتبروا أنه الإعدام هيدا العقوبة عم تكون ضد إرادة الله إذا بدك. يعني كل دولة عم تفكر بطريقة معينة، في دول تعتبر أنه هيدا العقاب أوقات بيردع أكتر أو بيفش خلق أهل الضحية. وجهات نظر مختلفة، بس بلبنان بعد ما نشر بس رح يعلن قريبا إلغاء عقوبة الإعدام. أصلا بلبنان إذا بدك تعرف قليل، يعني عندك عقوبة الإعدام موجودة ولكن ما بتطبق، يعني اتطبقت على أيام الرئيس الياس الهراوي من زمان، انعدم 3 أشخاص يمكن أو أكثر قدام مبنى سجن رومي، وهي كانت عادة بيحكموا بالإعدام.
0: صحيح، ما كان في كتير تجارب.
1: اكزاكتلي، بيرجعوا بيخفضوا العقوبة إلى المؤبد أو بيعملوا وقف تنفيذ لإلها. يعني إذا بدك انديركتومون عنا عقوبة الإعدام بس ما عم ننفذها. في كتير كانوا يطالبوا أهل ضحايا وكذا أنه لا بدنا ننفذ وبدنا نعدم، هلأ عم يقرروا يلغوها كليا، يعني ما بقى رح تكون موجودة، رح يصير في أشغال شاقة مؤبدة أو غير أنواع عقوبات، بس مش أنه نقتل شخص عن طريق الإعدام.
0: ماتر باتريك شارليتا، أهلا وسهلا فيك. هيك شكرا على هذه القراءة السريعة بين المونديال وأيضا بين ما له علاقة بقانون الإعدام، وأكيد حيكون عنا مداخلات أخرى.
1: أكيد، شكرا،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: للجميع.
0: باي باي. بريك ونتابع 5 على 5.
2: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني، Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ب15 حزيران فريق عكابة رح يكون بتيات مونو، عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال، رح تجوا رح تضحكوا بذات وقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرين نكون لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حموي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب15 8:30. تحضروا هالعرض للرجاله، ضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
4: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

منتابع خمسة على خمسة وجولة على آخر الأخبار العالمية. البداية صحية وتكنولوجية، إذ شدد باحثون بجامعة بريطانية على أنهم اختبروا على البشر للمرة الأولى لقاح تجريبي صمم باستخدام الذكاء الاصطناعي بخطوة وصفوها بأنه هي الأولى من نوعها عالمياً.

تمتلك القدرة على الانتقال للإنسان مستقبلاً. وشملت التجربة السريرية 39 متطوع واختبرت لقاح صمم لتوفير الحماية ضد مجموعة واسعة، وأثار اللقاح استجابات مناعية لدى المتطوعين. قالت دراسة جديدة أن الأنشطة البشرية رفعت متوسط حرارة الأرض بنحو 1.37 درجة مئوية بعام 2025 مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وسط مؤشرات على تسارع تراكم الحرارة داخل النظام المناخي. وذكر التقرير أن مؤشرات تغير المناخ العالمي المنشور بدورية علمية أن المستوى الاحترار الناجم عن النشاط البشري بيتجاوز 1.5 درجة مئوية خلال نحو 4 سنوات إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وشارك بإعداد الدراسة أكثر من 70 عالم من 56 مؤسسة ب 17 دولة، بين الباحثون شاركوا بتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

أصبحت الصين أول دولة بالعالم بتمنح موافقة تجارية رسمية لتقنية زراعة الشرائح بالدماغ، متقدمة بذلك على الشركات الأمريكية العاملة بالقطاع وعلى رأسها التابعة لإيلون ماسك. وبتجاوز القرار الصيني كونه إنجاز طبي، إذ ينظر له كمؤشر على تحول واجهات الدماغ والحاسوب إلى ساحة من التنافس الجيوسياسي بين بكين وواشنطن، بوقت عم تتسابق فيه الحكومات والشركات لتطوير تقنيات بتسمح برابط الدماغ البشري مباشرة بالأجهزة الرقمية. وحتى بوقت قريب كانت فكرة التحكم بالأجهزة الإلكترونية عبر التفكير وحده أقرب إلى الخيال العلمي، ولكن الصين حولت هالفكرة لمنتج طبي مرخص للاستخدام التجاري.

اقتصاديا، تم إدراج أسهم سبيس إكس بالبورصة الأمريكية بأكبر اكتتاب بالتاريخ بعد أن ضخ المستثمرون 75 مليار دولار بأكبر طرح عام أولي بالعالم، مراهنين على أن طموحات إيلون ماسك الكبيرة بمجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي يمكن أن تبرر تقييما للشركة بيبلغ 1.77 تريليون دولار. وعزز الإدراج التاريخي مكانة إيلون ماسك كأول تريليونير بالعالم، ودفع الشركة إلى مصاف الشركات الأكثر قيمة بالعالم، على الرغم من أن الشركة منيت بخسارة تقارب 5 مليارات دولار العام الماضي، ولم تحقق سوى جزء قليل جداً من الإيرادات يلي حققتها شركات التكنولوجيا العملاقة داخل القيمة المماثلة. وبالمقابل، أكدت شركة سبيس إكس التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تسعير الطرح العام الأولي عند 135 دولار للسهم، مما جمع نحو 75 مليار دولار ومهد الطريق لظهور الشركة بسوق الأسهم الجمعة. كما أن إيلون ماسك أول شخص بيتجاوز صافي ثروته تريليون دولار. ذكرت هيئة الأمم المتحدة أن المرأة بالسلطات بطالبان بمدينة بأفغانستان اعتقلت ما لا يقل عن 30 امرأة بتهمة انتهاك قواعد الملابس يلي فرضتها الحركة، بخطوة شددت على أنه أثارت موجة جديدة من الخوف والقلق بين النساء والفتيات بالبلد. وذكرت الهيئة ببيان أنه كل هالاعتقالات أدت لتزايد الخوف والقلق بين النساء والفتيات، مشيرة إلى أنه عدد من النساء اللواتي جرى توقيفهم أفرج عنهم بعدين. وأضافت: يقال أن قوات الأمن التابعة لطالبان أطلقت النار على المتظاهرين من رجال ونساء وأطفال، واعتدت بالضرب على بعضهم، موضحة أنه ما لا يقل عن شخصين من بينهم صبي تم قتلهم، بينما أصيب أكثر من 20 آخرين.

0: 5 ساعة 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما ألفوا شي. انتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328-1000.
9: تعرضت منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة لشركة ميتا لعطل مفاجئ ما تسبب بصعوبة وصول ملايين المستخدمين لخدماتها حول العالم. وأظهرت البيانات لموقع متخصص بتتبع الأعطال الرقمية ارتفاع ببلاغات المستخدمين يلي واجهوا مشكلات أثناء محاولة استخدام فيسبوك عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني. ولم تصدر شركة ميتا تعليقاً فورياً بشأن سبب العطل أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل. وداوى المستخدمون على منصات التواصل الأخرى شكاوي بشأن توقف تحميل الصفحات وصعوبة تسجيل الدخول وانقطاع الرسائل والخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة. ويأتي هذا العطل ضمن سلسلة انقطاعات تقنية شهدتها منصات التواصل الكبرى خلال السنوات الأخيرة والتي غالباً ما تؤثر على ملايين المستخدمين والشركات المعتمدة على خدمات ميتا الرقمية. حذرت الأمم المتحدة من أن الجهود العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية عم بتواجه ما وصفته بأكبر عاصفة شهدتها على كل الإطلاق نتيجة التخفيضات الحادة بالمساعدات الدولية يلي بدأت بالفعل بتقويض عقود من التقدم المحقق بمواجهة هالمرض. وبحسب تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الأيدز فإن عدد الوفيات المرتبطة به خلال عام 2025 بلغ ما لا يقل عن 570 ألف حالة وهو أكثر من ضعف الهدف العالمي يلي كان محدد لذلك العام ضمن خطة القضاء على المرض بحلول عام 2030.

من تشي جي بينغ إلى بوتين، أبرز الرؤساء يلي قالوا لا للسيجارة. البداية مع الرئيس الصيني يلي أقلع عن التدخين بالأربعين من عمره ويقود حملات رسمية لمكافحة التدخين وهو تشي جي بينغ. إلى باراك أوباما يلي بدأ الرئيس الأمريكي الأسبق التدخين بمرحلة المراهقة وشدد على أنه عانى من إدمان التدخين وخاض معركة طويلة لحتى يتوقف عنه وبسن الخمسين تعافى تماماً من التدخين. بيمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخين بحضوره وأقر عام 2013 قوانين مثل حظر التدخين بالأماكن العامة، تأييد تسويق السيجار وتجديد الرقابة على كل المنتجات يلي لها علاقة بالتبغ. أما الرئيس التركي فلم يدخن طوال حياته وبيعتبر التدخين عادة محرمة، ومن مواقفه اللافتة حث الزوار من المسؤولين على عدم التدخين، كما بيطالب من بعض المدخنين التوقيع على تعهدات بترك السيجارة. أيضاً بالاقتصاد، الميزانية قفزت ل 119 مليار دولار خلال عام 2025. متعرف سوا على الدول الأكثر إنفاقاً على الأسلحة النووية. البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية يلي أنفقت على الترسانة النووية خلال العام 2025 ما قدره 69.2 مليار دولار، أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، بزيادة نسبتها 22%. إلى الصين يلي احتلت المرتبة الثانية وأنفقت 13.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 7%. بريطانيا صاحبة المركز الثالث من حيث الإنفاق يلي وصل ل 12.6 مليار دولار، بزيادة 17%. ومن بريطانيا إلى روسيا يلي أنفقت 9.5 مليار دولار، بزيادة 6%. إذن أربع دول هي روسيا، بريطانيا، الصين والولايات المتحدة من ضمن الدول الأكثر إنفاقاً على الأسلحة النووية.

جبل جاي اشتقنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى

جولة إخبارية سريعة قبل نهاية حلقتنا لليوم. غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تفاحة جنوب لبنان، وثلاث غارات إسرائيلية استهدفت الصرفند بقضاء صيدا.

أيضا ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في القطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر تسلل طائرة مسيرة.

إدارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجد الزون، وترامب يشارك منشوراً لعرقجي أعلن فيها الاتفاق الوشيك، وانتقد تسريبات إعلامية غير دقيقة. الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 10 قادة ميدانيين من تنظيم حزب الله خلال الفترة الأخيرة.

نائب الرئيس الأمريكي: في حال وفاء إيران بالتزاماتها سوف تعود الفوائد الاقتصادية عليها وعلى المنطقة بأسرها. وأي بي سي عن مصادر: إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع بجنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. أيضاً شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. وزير الطاقة الأمريكي: خروج 7 ملايين برميل نفط من الخليج بمساعدة أمريكية، ولم يخرج أي نفط إيراني من مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي: يمكن رفع العقوبات عن إيران جزئياً في حال التوصل إلى اتفاق. الرئيس الإيراني: أبعاد الحرب الاقتصادية على البلاد أكثر تعقيداً من الحرب العسكرية. أما وزير الخارجية الإيراني: فنحن قريبون للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا أقرب من أي وقت مضى.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. تناقشنا بالعديد من الملفات، إن كان ملف المونديال وأيضا الملفات السياسية. ضيوفنا جمعة الجاي مميزين، إن كان النائب ملحم خلف، النائبة أيضا نجاة صليبة، بروفيسور جاسم عجائة، صحفيين إعلاميين محللين نواب ووزراء. دايما كل المستجدات السياسية بتتابعوها ضمن 5 على 5 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: خالد الهبر.
3: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
3: فيني عشر الحمراء.
2: السبت 27 حزيران.
3: تحلالي بالحمراء.
2: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
4: ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطلع بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وينك

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قال هو دفكة انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: حنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
3: تحسها تحسها ملكة على
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: عشر الحمراء.
1: السبت 27 حزيران، تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: أوف أوف أوف تغير هواك.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
3: تحسها تحسها ملكة على عشرها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بيت ريان مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال. رح تجوا رح تضحكوا بذات الوقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حماوي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15/8. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: نظافي بالمواقف على المواقف بالسياسي وعلى كل شيء اسمه تكتيك. بهني بهني نفسي فيك
1: انا والله فكري هني يعني
0: وهني
1: اهلك فيك
0: انا والله فكري هنيك يعني وهني اهلك فيك نظافي وبالمواقف على المواقف.

Bravo.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. خالد الهبر،
1: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarour Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبا عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك؟
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلي وبعدك عنيد يا رضا